0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت خصوما بباب حجرته عليه السلام، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، وفي رواية بالطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا

إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، وفي رواية يمين كاذبة، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا. قال: في أنزلت. كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بينتك أو يمينه؟ وفي رواية فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. فقلت: إذن يحلف ويذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهما بعبارات متقاربة. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الاسم اليوم النصير، هذا الاسم ورد مطلقاً، النصير مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية، وهو صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة تعني شيئين، تعني مبالغة كم ومبالغة نوع، أي مهما يكن العدو قوياً فالله نصير، ومهما تكن الأعداء كثيرة فالله سبحانه وتعالى نصير، نصير مع أقوى عدو ونصير مع أكثر الأعداء تنوعاً. لذلك هذا الاسم ورد مطلقاً وورد مقروناً باسم المولى في آيتين فقط. الآية الأولى: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. ورد هذا الاسم أيضاً مقيداً في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت عضدي ونصيري، أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. لكن ما من اسم يحتاجه المسلمون اليوم كهذا الاسم، لكن هذا النصر له قواعد. أول حقائق النصر أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ولكن هناك نصر استحقاقي، فالمؤمن حينما يكون على ما ينبغي وينتصر فهذا النصر سماه العلماء النصر الاستحقاقي. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان أصحاب النبي من الافتقار ومن الاستقامة ومن التوحيد ما استحقوا به نصر الله عز وجل. بالمناسبة حينما قلت وما النصر إلا من عند الله في هذه الآية، معنى ذلك أن هذا النصر من عند الله ولكن له ثمن. ما ثمن النصر؟ الإيمان والإعداد. الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، والإعداد المتاح فقط. الآية الأولى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كلام خالق الأكوان، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط الأول للنصر، النصر من عند الله لكن له ثمن. البند الأول في الثمن الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، أما الإيمان الذي لا يحمل على طاعة الله لا قيمة له إطلاقاً. الآن الإعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن رحمة الله في أنه كلفنا أن نعد العدة المتاحة وليست المكافئة، وفرق كبير بين أن نعد العدة المكافئة وبين أن نعد العدة المتاحة. أنا حينما أؤمن الإيمان الذي يحملني على طاعة الله، وحينما أعد لأعدائي العدة المتاحة، عندئذ أكون قد دفعت ثمن النصر. وما لم يدفع ثمن النصر فالنصر مستحيل، وهذه الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إذاً النصر من عند الله وله ثمن. الثمن له بندان: الأول الإيمان، والثاني الإعداد. الآن إذا آمنا ولم نعد لا ننتصر، وإذا أعددنا ولم نؤمن لا ننتصر. لذلك قالوا: الإيمان والإعداد شرطان كل منهما لازم، لا يحقق الثاني إلا إذا كان الأول. يعني كل شرط من هذين الشرطين شرط لازم غير كاف، ما لم يتحقق الشرطان معا لن يكون النصر. وحينما نتعامل مع الله وفق قواعده القرآنية، وفق قوانينه، وفق نواميسه، نقطف الثمرة. أما إذا تعاملنا مع الله تعامل ضبابي مزاجي، يا رب انصرنا، وما لم ندفع الثمن فلن ننتصر. إذن النصر من عند الله وله ثمن، ثمنه الإيمان والإعداد. أي إيمان؟ كل يدعي أنه مؤمن. الإيمان الذي يترجم إلى استقامة، الإيمان الذي يحملك على طاعة الله. لذلك لماذا لم ينتصر المسلمون في أحد؟ لأنهم عصوا، ولو أنهم انتصروا لسقطت طاعة رسول الله. ولماذا لم ينتصر المسلمون في حنين؟ بأحد وقعوا في معصية، أما في حنين وقعوا في شرك خفي، فقالوا لن نهزم من قلة. إذن إما لسبب سلوكي في أحد، أو لسبب اعتقادي في حنين، في شرك خفي، لن نغلب من قلة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآن نستنبط من وقعة أحد ووقعة حنين أن هناك درسان بليغان. الأول حينما تقول الله يتولاك الله عز وجل، وحينما تقول أنا يتخلى عنك. وهذا الدرس نحتاجه كل يوم بل كل ساعة. قل أنا بعلمي واختصاصي النادر وخبراتي المتراكمة ومالي العريض وجاهي الكبير يتخلى الله عنك. في حرفتك، في مهنتك، لا تقول أنا، أنا كلمة مهلكة. قل الله. في زواجك، في عملك، في حرفتك، حينما تقابل عدواً، فإذا قلت الله يتولاك الله، فإذا قلت أنا يتخلى عنك. وما أشد هذين الدرسين عظة وفهماً لما يجري في العالم. لذلك حينما نعتد بأنفسنا يتخلى الله عنا. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. فلذلك أيها الإخوة، النصر من عند الله وله ثمن، وما لم يدفع الثمن فلن نشم رائحة النصر. وهذه هي الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فالنصر الأول هو النصر الاستحقاقي، حينما ندفع ثمنه، ندفع ثمنه إيماناً مترجماً إلى التزام، إلى وقوف عند الحلال والحرام، إلى فعل ما ينبغي، إلى تطبيق منهج الله، إلى أن يرانا الله حيث أمرنا، إلى أن يفتقدنا حيث نهانا. والثمن الثاني أن نعد القوة المتاحة. لذلك التوكل من دون إعداد تواكل، وهو معصية. أن تقول يا ربي توكلت عليك ولا تفعل شيئاً. سيدنا عمر رأى رجلاً معه جمل أجرب، قال يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ قال أدعو الله أن يشفيه. قال هل لا جعلت مع الدعاء قطراناً؟ رأى سيدنا عمر أناساً يتكففون الناس في الحج، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الله موجود، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله موجود، الله فعال، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء

إله وفي الأرض إله، آيات التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذاً النصر الأول هو النصر الاستحقاقي، حينما يدفع ثمن النصر، إيمان بالله يحمل على طاعته، وإعداد للقوة المتاحة. الآن هناك نصر آخر سماه العلماء النصر التفضلي، دليله في الآية الكريمة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. غلبت الروم في أدنى الأرض، في هذه الآية إعجاز. بعد أن اكتشفت أشعة الليزر أمكن قياس المسافات بدقة متناهية، أمكن قياس المسافة بين الأرض والقمر بدقة متناهية، أمكن قياس المنخفضات والأغوار بدقة متناهية. وبعد أن اكتشفت هذه الأشعة تبين أن أخفض نقطة في الأرض غور فلسطين، والروايات التاريخية تؤكد أن هذه المعركة التي جرت بين الروم وبين الفرس كانت في غور فلسطين. فقال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الروم أهل الكتاب ومع ذلك انتصروا. هذا النصر ليس استحقاقياً ولكنه نصر تفضلي. فنحن في أدعيتنا نقول: يا رب، إن لم نكن نستحق النصر الاستحقاقي فانصرنا نصراً تفضلياً. النصر التفضلي يعني أن المنتصر ليس كما ينبغي، ولكن حكمة الله اقتضت أن ينتصر. دققوا، النصر التفضلي معناه أن المنتصر ليس كما ينبغي، ولكن حكمة الله اقتضت أن ينتصر. لذلك أثبت الله للصحابة الكرام وهم نخبة البشر فرحهم بهذا النصر. يعني غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا النصر الثاني، النصر التفضلي. لكن هناك نصر ثالث، ما هو؟ النصر المبدئي. النصر المبدئي: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الآن كلام دقيق. أصحاب الأخدود انتصروا، بالمقياس التقليدي لم ينتصروا، أحرقهم الملك، ولكنهم انتصروا نصراً مبدئياً لأنهم ثبتوا على إيمانهم بالله. بالمناسبة مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين وقال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئاً، فقتله. وقال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. الآن استمعوا إلى ما قاله النبي الكريم عن هذه الحادثة. قال: أما الأول فأعز دين الله فأعزه الله الذي قتل. النبي عده منتصر لأنه ثبت على مبدئه. من هذا النوع من النصر ماشطة بنت فرعون، جاء بأولادها الخمسة، لأنها قالت لما وقع المشط من يدها، قالت: يا الله. البنت قالت لها: ألك رب غير أبي؟ قالت: الله ربي ورب أبيك وربك. فحدثت أباها، فجاء بقدر من النحاس وجعل فيه زيتا مغليا، وجاء بأولادها الخمس. أمسك الأول، قال: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فألقى الأول في الزيت المغلي، فظهرت عظامه طافية على سطح الزيت. أمسك ولدها الثاني، ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقى الثاني، ألقى الثالث، ألقى الرابع، الخامس رضيع. فلما قال لها: ألك رب غيري؟ فسكتت، يعني تضعضعت. ورد هذا في الأحاديث الصحيحة. فأنطق الله ولدها الرضيع، قال: اثبتي يا أمي أنت على حق. وألقاه في الزيت، ثم ألقاها في الزيت. معنى ما انتصرت، هذه انتصرت نصراً مبدئياً، أي ثبتت. فلذلك

النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شم رائحة لم يشم من قبلها إطلاقاً. قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ رائحة طيبة جداً. قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. فلذلك النصر المبدئي يمكن ألا تنتصر بالمقياس التقليدي، لكنك مت على الإيمان، هذا نصر مبدئي. وفي هذا

0: ابن حنبل لم يقبل بخلق القرآن، دخل السجن وعذب. لذلك الأمة بحاجة إلى من يدفع ثمن مبدئه غاليا. لو كل إنسان أخذ بالرخص ما عاد فيه بالأرض بطولات إطلاقا. لذلك هناك نصر مبدئي أن يموت الإنسان وقد أعلن مبدأه صراحة ولم يساوم عليه. لكن مرة أخواننا الكرام درس بدر وحنين، بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك، وهذا الدرس نحتاجه كل يوم وفي كل ساعة وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي حرفنا وفي مواجهتنا لمن نخافهم. قل الله يتولاك الله. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما في أمل، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم. فرعون بطغيانه وجبروته وحقده ولؤمه وقوته وراءهم والبحر أمامهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. لذلك أحياناً الله عز وجل يقلب القصص القرآنية إلى قوانين. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن أول نصر استحقاقي، الثاني تفضلي، الثالث مبدئي. فالإنسان لا يعدم أن ينتصر نصراً مبدئياً، هذا بإمكانه. شيء آخر، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة، في عنده وهم خاطئ أنه الله لا ينصره، وأيام الإنسان يقع بسلسلة إحباطات يتوهم أن الله لن ينصره، يعني يسيء الظن بالله. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وأقول لكم بكل صراحة أن بعض المسلمين وقعوا في الإحباط الآن واليأس، ولذلك الله عز وجل هناك امتحانان صعبان. الامتحان الأول يقوي الكافر، يقوي الكافر، يقوي الكافر حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله، وأحياناً يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن النصر التفضلي والنصر المبدئي والنصر الاستحقاقي. وموضوع بدر وحنين، بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. الموضوع الثاني أحد وحنين، أحد كان في معصية سلوكية، حنين كان في شرك خفي. الصحابة الكرام وفيهم رسول الله ولم ينتصروا لأنهم قالوا لن نغلب من قلة. هي بعض موضوعات النصر، أن الله عز وجل هو النصير، هو النصير ولا نصير سواه. إن تنصروا الله ينصركم، أي تدفعوا ثمن النصر. إيمان يحمل على طاعته وإعداد للقوة المتاحة، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.

0: البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله

بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: إذاعة المملكة الأردنية.

0: دنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلوب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. صدق رسول الله.
1: ولكي يصح الذكر لابد أن يكون ثمرة المحبة والإخلاص، لأن المحبة والإخلاص هما أصل الإيمان وقوام الدين. والله تعالى يقول في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. صدق الله العظيم.
0: ويرى الذاكرون المحبون العارفون أن المرء إذا ذكر الله تعالى كشف عنه سبحانه غطاء الغفلة، وإذا ما كشف عن العبد غطاء الغفلة أمن الوقوع في المعصية، ثم توالت عليه النفحات وغمرته البركات، واستحق يوم القيامة المغفرة والأجر العظيم.
1: لذلك فإن كل ما يذكر العبد بربه يدخل في نطاق الذكر، لأنه يخرج به عن نطاق الغفلة، ولأن المقصود من الذكر دوام حضور القلب مع الله تعالى.
0: ولذلك أيضا كانت تأدية الصلوات ذكرى، وأداء الزكاة ذكرى، والصيام ذكرى، والحج ذكرى، وقراءة القرآن ذكرى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرى، وهكذا مع كل العبادات.
1: ويقول أهل المحبة والذكر: إن الله تعالى خلق القلوب لتكون مساكن للذكر، ولكن الشيطان يريد أن يجعلها مساكن للشهوات، وعلى العبد أن يقف في وجه الشيطان، وهذا لا يتاح له إلا وفق دستور يلزم به نفسه. وعن هذا الدستور يقول قائلهم:
2: هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا حقد لأحد من المسلمين، وانظر هواك فقاومه رضاء لربك. فإذا لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فقد شقيت.

0: ضرب المحبة والذكر والمعرفة نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، الشيطان نائم. فتبسم وقال: لو نام لاسترحنا. وقال ابن مسعود: شيطان المؤمن مهزول. ونرى شرح ذلك في قول قيس بن الحجاج:
2: قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجذور، وأنا الآن مثل العصفور. قلت: ولم ذاك؟ قال: تذيبني بذكر الله تعالى.
1: وهذا معناه أن أهل التقوى والذكر لا يتعذر عليهم سد أبواب الشيطان، ولكن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة، والعبد فيها كالمسافر الذي يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك في ليلة مظلمة، فلا يكاد يعلم الطريق إلا بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة. والعين البصيرة هنا هي القلب المصفى بالتقوى، والشمس المشرقة هي العلم الغزير المستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، صدق الله العظيم.
1: ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: ونسأل حجة الإسلام الإمام الغزالي عن سبيل النجاة، ويأتينا جوابه عبر مئات السنين.
1: لو قلنا إن مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل هذا الحصن ويستولي عليه، كان على صاحب الحصن أن يحرس أبواب الحصن ومداخله، وهذا فرض عين على كل عبد مكلف. وفي ذلك يروى أن بعض الأولياء قال لإبليس:
4: أرني كيف تغلب ابن آدم.
1: فقال إبليس عليه لعنة الله:
4: آخذه عند الغضب وعند الهوى.
1: ويروى أن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم؟ وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه، وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه. ويروى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى، فرأى في السفينة رجلا لم يعرف، فقال له: ما أدخلك؟ فقال:
2: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك.
1: فقال له نوح عليه السلام: اخرج منها يا عدو الله فإن

0: إنك لعين. فقال له إبليس:
1: خمس أهلك بهن الناس، سأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين.
0: فأوحى الله تعالى إلى نوح أنه لا حاجة لك بالثلاث، فليحدثك بالاثنتين. فقال له نوح: ما الاثنتان؟ فقال إبليس:
1: هما اللتان لا تكذبان، وهما اللتان لا تخلفان، بهما أهلك الناس، الحرص والحسد.
0: أما سبيل النجاة فهو الذكر.
2: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
3: حدثنا ذو النون المصري بالأمس عن معالم الطريق التي لا بد للعابد أن يسلكها ليصل إلى مرتبة الذاكرين المحبين، وذكر منها سبع معالم. كانت التوبة أولها.
4: التوبة توبتان: توبة عوام من اقتراف الذنوب، وتوبة خواص وتكون من الغفلة عن الله.
3: والخوف يا ذنون؟
4: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه، والناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق.
3: وما المراقبة؟
4: هي إيثار ما آثر الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى. والمراقبة ثمرة الخوف.
3: وما الحياة؟
4: لله عباد تركوا الذنب استحياء من كرم الله، بعد أن تركوه خوفا من عقوبته. الحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق.
3: وما الصبر يا ذنون؟
4: صبر على البعد عن المعاصي والمحرمات، وصبر عند نزول البلاء، وصبر على ضيق الرزق. ولله در القائل: إن الكريم إذا نالته مخمصة أبدى إلى الناس ريا وهو ظمآن، يكاد يطوي القلوب على مثل اللظى حرقا، والوجه طلق بماء البشر ريان.
3: والرضا يا ذنون؟
4: ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه، بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه. وليس العجب ممن ابتلي فصبر، وإنما العجب ممن ابتلي فرضي. إلهي، تحمل قلبي فيك ما لا أبثه، وإن طال سقمي أو طال إضراري، وبين ضلوعي منك ما لك قد بدا ولم يبد باديه لأهل ولا جاري. ألست دليل الركب إن هموا تحيروا، ومنقذ من أشفى على جرف هاري؟ أنرت الهدى للمهتدين، ولم يكن من النور في أيديهم عشر معشاري. فنلني بعفو منك أحيا بقربه، أغثني بيسر منك يطرد إعساري.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من أقاصي الأرض التي بسطتها يداك، من أعماق الكون الذي ازدان بنعمائك، من باب مفتوح وشراع مرفوع، جئت إليك أيا ربي، وبدربي وقع تراتيل، أدعية ومواويل تنبع من بحر النعمة، من غيم عطاء دامع، من جبل يعلو ويعانق خد سماء في الأبعاد تناءت، من كل أماكنك المسكونة بالآلاء يتدفق شلال رضاك، سمحا غدقا لا يتوقف حتى يروي الأرض ويسقي الإنسان ويهديه صلاح القلب ونور العينين وكل حواس الجسد الفاني، كي يبقى وعي الإنسان مرتبطا بالواحات الخضراء وبسدرة المنتهى. فالحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وخلقنا وأحيانا ومنحنا العقل والعافية والسلامة والسعادة لنكون لهذا الوطن وقائده الهاشمي المفدى قرة العين، ونكون بتوفيق الله الشعب المخلص والواقف في وجه رياح الفرقة والخذلان، نحمل رايتنا فترف مرنمة تلهج بالشكر وبالعرفان، وتحيي فارسنا الصاعد للعلياء، وتبارك خطوته الوثابة نحو مشارف نهضتنا في كل مكان وزمان. وها أنا ذا يا إلهي أناديك واثقا بسرعة إجابتك، عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك، ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك. فحصني يا إلهي بعصمتك ورحمتك ورضاك، وأتم إحسانك على شعب الأردن الطيب وكل أبنائه يشقون دروبهم الآن إلى طول البلاد وعرضها، يطلبون ما يريدون، يبنون ويستثمرون، يقطفون ويزرعون، ويسألون عن تمام إحسانك. الأطفال والشباب والرجال والنساء والشيوخ، كل يتخذ سلمه إلى رضوانك من خلال إخلاصه بعمله وصنعه المعروف بيده ولسانه وجنانه، فسعادة الوطن من سعادة أبنائه. فوسع علينا رزقنا يا واسع الكرم.

في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمين.

0: الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.
1: قال الله

الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وكان الأنبياء من قبله يبعثون إلى قومهم خاصة، وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أرسل أيضاً إلى الجن، فهو رسول الثقلين. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أتاه النبأ والوحي من السماء، والرسول أخص من النبي، وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والأمي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان نبيكم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقيل الأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. لا يعجز الله الذي إن قال كن للشيء كان، أمر الرمال فأطلعت صحراء يثرب أقحوان. للرسل آيات، وهذا الطفل آيته البيان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: فاصطب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذيته.

0: بذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى

0: مواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بي؟

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 37، وهي

قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أيها الإخوة، هذه الآية تشير إلى أن أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، ألا تعرفها بالله، أن تخسر الآخرة، أن تخسر الأبد. ومن أظلم؟ سؤال استفهام تقريري، يعني ليس على وجه الأرض إنسان أشد ظلماً ممن خسر الآخرة، ليس على وجه الأرض إنسان أشد ظلماً لنفسه ممن خسر الآخرة. كما أن الآية الكريمة: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ليس على وجه الأرض إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً. ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. دقق، أيام الإنسان يتصور أن الدين لا يصلح لهذا العصر، تصور تصور من عند نفسه وهو وهم كبير، وبناء على هذا الوهم الكبير استغنى عن طاعة الله. أو أحياناً يقدم آراء وتعديلات للأحكام الشرعية بحيث يتوافق الشرع مع كل السلوك غير المنضبط في الحياة. هذه لا تصلح لهذا الزمان، وهذا الحجاب بدعة لم يكن من قبل، ظهر في العهد العثماني، وهذه الفرائض لا يمكن أن تكون مطبقة الآن. القصد منا أن هذا الإسلام جاء في وقت والتشريعات لذلك الوقت، فكل إنسان يتصور الدين تصور خلاف حقيقته، أو يقدم اقتراحات أو تعديلات أو إلغاء لبعض الأحكام أو تعديل لبعض الأحكام، أو يكذب بآيات الله. ثلاث حالات: إنسان تصور الدين لا يصلح لهذا الزمن، هذا التصور حجبه عن حقيقة الدين، منعه أن يعبد الله، يتصور أن المرأة نصف المجتمع، يجب أن تكون في كل مكان وبأبهى زينة، هذا من حقها، من حقها، رأس مالها جمالها، من حقها أن تبدي كل مفاتنها كي تشعر بثقة بالنفس مثلاً. والربا مستحيل أن تجمد الأموال، لا بد من أن تستثمر بفائدة، ويقدم لك أنه في تضخم نقدي، أنا حينما أتقاضى فائدة كبيرة جداً أنا ألغي التضخم فقط، وبيقول لك في قرض استهلاكي وقرض استثماري، والاستثماري ما له علاقة بالأحكام. كل إنسان يقدم تصورات للدين، لعقائد الدين، لأحكام الدين، لأوامر الدين من عند نفسه، أو يكذب بالآيات، يا بيكذب يا بيخترع يا بيتصور. هذا إنسان ليس على وجه الأرض من هو أظلم منه لنفسه، لأنه خسر الأبد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. لذلك الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيباً تصاعدياً، فقال عن الإثم والعدوان وعن الفحشاء والمنكر وعن الشرك وعن الكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدقوا أيها الإخوة، أربعة أخماس ما يتوهمه الناس عن الدين غير صحيح أبداً، غير صحيح.

بيعيشوا بخرافات، بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان. إن وجدوا ضالاً الله كاتب عليه، الله باليه بالضلال. إن وجدوا شارب خمر، طاسات معدودة بأماكن محدودة. فلان ما بيصلي، الله ما هذا لسه عم يستنى تجي الهداية من السماء. ففي تصورات وفي آراء وفي تعديلات وفي تكذيب أحياناً وفي بدائل غير صحيحة. فلذلك الله عز وجل يبين أنه لن تجد على وجه الأرض إنساناً أشد ظلماً لنفسه ممن افترى على الله كذباً. يعني يكفي أن تتوهم، افعل كل المعاصي والآثام، ويوم القيامة يسجد النبي تحت العرش يقول له ارفع، قال لا أرفع حتى تشفعني بأمتي، يقول له ارفع واشفع تشفع. الحديث له أصلاً، إلا أنه فهم خاطئ خطأ كبير جداً. يعني افعل ما شئت والنبي يشفع لك. اقرأ القرآن، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أخطر شيء أن تعتقد عقيدة زائغة، هذه تشلك، تثبط عزيمتك. يكفي أن تعتقد أنك مسير في كل شيء وما لك اختيار أبداً، وهذا الذي كفر أراده الله أن يكفر، فلما جاء إلى الدنيا كفر تحقيقاً لإرادة الله، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أخواننا الكرام، لا بد من أن تجري مسحاً دقيقاً لتصوراتك عن الدين، عن القضاء والقدر، عن الاختيار، عن حقيقة الشهوة، عن حقيقة المنهج الإلهي. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني في علم يجب أن تعلمه بالضرورة، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، ولو تحمل أعلى شهادة في العالم. العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة يشبه معلومات عن مظلة قد تجهل شكلها، بيضوية، دائرية، مربعة، مستطيلة، قد تجهل عدد حبالها، قد تجهل لونها، قد تجهل من أي خيط صنعت حبالها، قد تجهل قد تجهل، ولكنك إذا جهلت حقيقة واحدة، طريقة فتحها تنزل ميتاً. فطريقة فتح المظلة معلومة يجب أن تعلم بالضرورة. وفي بالدين مجموعة عقائد، مجموعة أوامر، مجموعة نواهي يجب أن تعلم بالضرورة، ومعرفتها فرض عين على كل مسلم. يعني قائد السيارة قد لا يعلم بأية طريقة صنعت، وهذه المكابح من أية مادة صنعت، لكن لا بد من أن يتعلم كيف يوقف السيارة أو يرتكب حادث مروع، كيف يوقفها، كيف ينعطف بها يمنة أو يسرة، كيف يدير محركها. ففي معلومات لا بد من أن تعلم بالضرورة، لذلك طلب العلم حتم واجب على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل شخص مسلم، ذكراً كان أو أنثى. فمن أظلم، أي لن تجد على وجه الأرض إنساناً أشد ظلماً لنفسه ممن

خسر الأبد بسبب تصور غير صحيح عن الدين ممن افترى على الله كذبا. يعني أخطر تصور أن تتوهم أن أحكام الدين صالحة لعصر النبي والعصور الثلاثة التي من بعده، أما هذا عصر في معطيات جديدة، لا بد من الاختلاط، لا بد من إيداع المال بالبنوك، لا بد من أن نفعل ما نشاء، فكل توهم لا يطابق الحقيقة. لذلك الجماعة رحمة. الإنسان إذا عاش وحده يتصور تصور مضحك، يتصور تصور مخزي، يخترع فتاوى من عنده. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كثير في أمثلة كثيرة جدا في كسب المال، يقول لك لا بد من أن نغش. شو السبب؟ أنا عندي عيال. فكل إنسان لما بينحرف بيخترع أفكار مضحكة حتى يتوازن. كل إنسان لما بينحرف بيخترع أفكار مضحكة حتى يتوازن. أما إذا كان مع جماعة، مع مرجعية إسلامية صحيحة، مع رجل يثق بعلمه وبورعه، مع إنسان يقدم له الدليل بكل قضية، هي محرمة وهذا الدليل، هذه حلال وهذا الدليل. فلذلك لا بد من طلب العلم، وطلب العلم حتم واجب على كل مسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته. ما آيات الله؟ آيات الله الشيء المدهش. الآية الله أكبر، ما هذه الظاهرة؟ آية. قد تكون الآية آية كونية، يعني الأرض لو ألقيت في جوف الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. الأرض بمحيطاتها، بقطبيها، ببحارها، بجبالها، ببراكينها، بكل ما فيها تتبخر بثانية واحدة. الشمس تستوعب 1,300,000 أرض، يعني جوف الشمس يستوعب 1,300,000 أرض. تصور كرة، وكرة كبيرة، إذا قلنا يجب أن تتسع هذه الكرة الكبيرة إلى 1,300,000 كرة صغيرة، كم ينبغي أن يكون حجم الكرة الصغيرة؟ أو لو عكست الآية قلت هذه الكرة أريد كرة تتسع 1,300,000 مرة من هذه الكرة، كم حجم الشمس؟ وبينهما 156,000,000 كيلومتر، ونجم صغير في برج بعيد بعيد يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. آية الله أكبر، أي آية شيء مدهش. يعني إذا بلغك أنه من أجل أن تصل لأقرب نجم ملتهب 50,000,000 عام بمركبة أرضية، 4 سنوات ضوئية، والنجم الذي بعده 20,000,000,000 سنة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله أكبر، شيء مدهش. لذلك أيها الإخوة، التكذيب بالآيات يعني لا يعبأ المرء بهذه الآيات الصارخة، الشمس والقمر من آيات الله عز وجل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آياته منامكم بالليل. يعني اللي عنده حاسوب يسأل برنامج قرآني أعطني الآيات التي تبدأ بقوله تعالى ومن آياته، اجعلها منهجاً لك في التفكر. فلذلك هذا الذي خسر الآخرة وهو أشد الناس ظلماً لنفسه بسبب أنه كذب بآيات الله، تلاقي الإنسان المعاصر مأخوذ بالمركبات، لك أي 500 سي سي، شو الحبيب هي سرعتها 500، هي

فرضا مبلغ فلكي، هي فيها كمبيوتر كامل، هي فيها يعني كل شيء آلي، بيقرأ عن الجبال بحث لا يعبأ به. أنا أرى أن المؤمن مأخوذ بآيات الله، وغير المؤمن مأخوذ بمخترعات البشر. تلاقي خبير بكل التفاصيل.

في 100 مليون مستقبل ضوئي بالعين في مادة مضادة للتجمد. هذا الماء آية، الجبال آية، البحار آية، الأسماك آية، الأطيار آية، النباتات آية. في نبات للأخشاب، نبات للأدوية، نبات للأصبغة، نبات للثمار، نبات نأكل جذوره، نبات نأكل أوراقه، نبات نأكل أزهاره، نبات نأكل ثماره. في أشجار للزينة كأنها مظلة، في أشجار حدودية، في أشجار مثمرة. لو درست موضوع النباتات، نبات كل شيء من أوسع الآيات الدالة على عظمة الله. يعني حقل بطيخ، يا ترى هي نضجت أم لم تنضج؟ معقول أن تنبطح إلى جانبها وأن تضربها لتسمع رنتها؟ معقول؟ الله جعل حلزون تمسكه بأصبعيك، فإن انكسر فالبطيخة ناضجة، وإن بقي طرياً فالبطيخة لم تنضج بعد. الله عمل لك علامة. تدخل إلى حقل بندورة أحياناً، ممكن يكون فيه فرضاً 5 طن، في شيء 100 حبة حمراء داكنة والباقي خضراء، كأن هذه الحبات الحمراء تقول لك تعالى اقطفني، أنا نضجت، أنا مجهزة كي تأكلني، تعالى. علامات، أعطاك علامة. كل شيء عند النضج له لون خاص. فأنت لما بتكون مؤمن مأخوذ بآيات الله، مأخوذ بالوردة، ما هذه الرائحة، ما هذا التنوع، مأخوذ بمخلوقات الله. وغير المؤمن مأخوذ بالمخترعات. والله مرة قال شخص بلغني عنه، قال أدمل معجب بهالمركبة المعينة، تتمنى أن تمشي فوقه. أحمق. المؤمن مأخوذ بآيات الله. فهذا كذب بآياته. الله قال له آيات كونية، وقال له آيات قرآنية. الدليل كتاب فصلت آياته، هي آيات قرآنية، في آيات كونية وفي آيات تكوينية. الزلازل من آيات الله الدالة على عظمته، البراكين، الأمطار حينما تزداد عن حدها المعقول تصبح نكبة كبيرة جداً، الرياح قد تقتلع مدينة بأكملها. نحن ما شفنا الأعاصير، في أعاصير سرعتها 1200 كيلومتر، لا تبقي ولا تزر. مرة أصاب دمشق رياح عاتية سرعتها 125، يعني أبنية كثيرة هدمت، جدران كثيرة وقعت، السرعة 125، في أعاصير سرعتها 1200 كيلومتر. لذلك الله عز وجل خلقه آيات، خلقه آيات، وكلامه آيات، وأفعاله آيات. الذي ظلم نفسه وخسر الآخرة من شأنه ومن صفاته أنه يكذب بآيات الله. بتحدثوا عن الجبال، لك أخي موضوعات معروفة، شو أسعار الدولار اليوم؟ يعني هو كل شيء متعلق بالله سهلان فيه. كل آية بتلفت النظر إلى عظمة الله، إلى قدرته، إلى حكمته، إلى رحمته، إلى جماله، لا يعبأ به. والله أيام إنسان يقف أمام فراشة يسجد لله على الألوان الرائعة، أو أمام عصفور، أو أمام ورود معينة، تناسق ألوان مذهل. أنا أرى أن المؤمن مأخوذ مندهش بآيات الله الكونية، وبآيات الله التكوينية، وبآيات الله القرآنية. والذي خسر الآخرة وكان ظالماً لنفسه أشد أنواع الظلم يكذب بآيات الله، لا يعبأ به. فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. كيف؟ وكذب به كلياً. طيب سؤال، إذا إنسان راكب طائرة أراد أن يهبط منها وهي في أعالي الجو، طبعاً بمظلة، هو قال لا، ما في حاجة لمظلة، هذا

قانون السقوط أنا لست مؤمناً به، أنا كافر به، خرافة هذا. فألقى بنفسه، لما كذب بقانون السقوط عطله نافذ فيه، صدقت به أم لم تصدق؟ أكبرته أم احتقرته؟ صيان، القانون نافذ فيك، بينزل ميت. فإذا أنت كذبت القرآن قوانينه سارية عليك. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو كذب بهذا القرآن بأكمله، قال هذا ليس كلام الله، ماشي، وانكب على الدنيا وأم نجح، صار يحمل اسم كبير أو يجمع ثروة طائلة. هي أنا كذبت وأنا غني، وضعك جاء في القرآن. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بيقول لك يا أخي هي أوروبا، للقمر وصلوا، يعني صنعوا آلات كالمعجزات، طائرة 860 راكب كأنها فندق، كل شيء فيها، تحلق على ارتفاع 50,000 قدم، رفاه الأرض فيها كل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هو كذب لكن وضعه بالقرآن موجود، يعني الله عز وجل قال كلاً نمد، قبل ما الآية الأولى ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. اطلب الدنيا تنالها، لكن وما لك في الآخرة من خلاق. الإنسان لما ينجح بالحياة وهو مكذب بالقرآن يظن القرآن تعطل، القرآن صحيح، لكن القرآن أشار إلى هذه الحالات. إن أردت الدنيا لك الدنيا، إن أردت الآخرة لك الآخرة. الآن إن أحسنت إدارة الدنيا ملكتها، الدنيا لها نظام آخر. كيف نحن الساعة؟ هي ساعة رقمية وفي ساعة بيانية عقارب، هي نظام وهي نظام، لا توازن ساعة رقمية بساعة بيانية، كل نوع له خصائص. الدنيا لها قوانين والآخرة لها قوانين. الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. الدنيا الآخرة تسوى فيها الحسابات، لا تصلح إلا بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح بالآخرة. فالدنيا حتى الإنسان ما يختل توازنه، الذين ملكوا الأرض كفار ممكن، لكنهم أحسنوا إدارتها. فلما أحسنوا إدارتها وتفوقوا ملكوا الدنيا، عندئذ فرضوا كل ما يريدون على بقية الشعوب. فنحن في خطأ من عندنا، مسلم على عيني، مؤمن ممتاز، بس ما لم تتفوق لا يحترم دينك. يعني بصراحة مجتمع إسلامي في بطالة كبيرة جداً لا نحترم، في عنوسة كبيرة جداً، العنوسة في بعض المجتمعات 50%، البطالة في بعض المجتمعات 60% بطالة، في بطالة مقنعة. إن أعطيت إنسان 6,000 بالشهر هذا بطال، إنه ما بيكفي، يحتاج إلى 20 حتى يحقق الحد الأدنى من كرامته. فلذلك ما لم نحل مشكلات الشباب، ما لم نهيئ مساكن للشباب،

ما لم نهيئ فرص عمل للشباب، ما لم نهيئ زواج للشابات، ما لم نخفض نسبة العنوسة، ما لم نخفض نسبة البطالة، لا نحترم في العالم ولا يحترم ديننا. هي حقيقة مرة، وهي عندي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا تكن إنسان سلبي يا أخي، دين عظيم. امبارح صليت بكيت، بارك الله، شيء رائع جدا، لكن ماذا قدمت لهذه الأمة؟ ماذا قدمت؟ قدمت شيء جيد؟ أضخم قطر إسلامي 250 مليون عن طريق التجار فقط، لو ما رأوا من هؤلاء التجار الاستقامة والصدق والنزاهة والخدمة ما أسلموا. أنت ماذا قدمت؟ يكفي أن تكون صادقاً فأنت أكبر داعية، يكفي أن تكون أميناً فأنت أكبر داعية، يكفي أن تكون عفيفاً فأنت أكبر داعية. قدمت شيء؟ أخواننا الكرام، الحقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة لديكم، اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين؟ أما كل اهتمامك لمصالحك، كل اهتمامك ينصب في بيتك ولا يعنيك من أمر الناس شيئاً، لا وزن لك عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. ماذا قدمت الأمة؟ أتمنى أن تشحذ الهمم، أتقن عملك تكون قد قدمت شيء للأمة. أعرف رجل عبقري في الحواسيب الصناعية، فكل حاسوب صناعي وراءه معمل ضخم وفي 500 عامل، أيام تتعطل لوحة إدارة الحاسوب، إصلاحها مليون ليرة، تعطيل المعمل أسبوعين تقريباً. الله وفقه إلى إصلاح هذه اللوحة، عم يتقاضى 10,000 على إصلاح اللوحة، ويومين ثلاثة. كم خدمة قدم للأمة؟ كم معمل تعطلت هذه اللوحة؟ كان في تعطل شهر، وفي ذهاب اللوحة إلى بلاد بعيدة جدا، والدفع قريب مليون ليرة. أتقن عملك تكون قدمت شيء للأمة كبير جدا. أتقن دراستك، كن طبيب لامع، كن صناعي كبير، هيئ فرص عمل للناس. قال لي أخ، أنا أريد أن ألغي المعمل، أن أصفي المعمل. قلت له لماذا؟ قال لأنه ما في أرباح، المصاريف تساوي الأرباح تماماً. قلت له كم عامل في عندك؟ قال لي 80. قلت له هذا أكبر ربح، أنت فاتح 80 بيت، فاتح 80 بيت، أنت مأمن فرص عمل لـ80 أسرة، كل بيت فيه 5-6 أولاد وفيه زوجة، بارك الله به، تابع عمل ما ترك. فأنت بس تفهم الدين عطاء. أنت ماذا فعلت؟ طالب تفوق، تاجر ائت بالبضاعة الجيدة وليكن سعرها معتدل فأنت مع النبيين، التاجر الصدوق مع النبيين. إندونيسيا فتحت عن طريق التجار، صناعي قدم صنعة متقنة بسعر معتدل، هيئ فرص عمل للشباب. واحد ذهب إلى بلاد الغرب، إلى ألمانيا بالذات، لإنشاء معمل كبير، صعق حينما وجد أنه ليس هناك من شروط إطلاقاً إلا تعهدين، أن يتعهد بتأمين فرص عمل وعدم تلويث البيئة، وقدموا له كل دنم أرض بأجرة مارك واحد بالشهر، طلب 100 دنم، الدنم بمارك، وأسس عمل وقدم تعهد بعدم تلويث البيئة، وقدم تعهد بتأمين فرص عمل للمواطنين، قدموا. فلذلك اسأل نفسك ماذا قدمت لهذه الأمة؟ قدمت علم؟ قدمت أولاد عندهم وعي كبير وملتزمين، صاروا أطباء، صاروا قضاة، صاروا محامين، صاروا مهندسين، ما غشوا، أدوا عملهم بالتمام والكمال. لذلك أيها الإخوة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب مطبق، آمنت به أو لم تؤمن، قوانينه مطبقة، آمنت بها أو لم تؤمن،
ينالهم نصيبهم من الكتاب. إذا أتقنوا الدنيا تفوقوا فيها.

0: وملكوها مثل الكتاب جاي.
1: الآية الكريمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال بعضهم الصالحون لإدارتها، الصالحون لاستغلال ثرواتها، الصالحون لتقديم الخدمات للأمة. فأنت حينما تقول أنا أقدم شيء معنى أنت مسلم حقيقي، لكن ما بتقدم شيء أبداً في مشكلة كبيرة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. أنت كنت ظانن المال إله وفلان بيده كل شيء، بيده أن يرفعك أو أن يخفضك، بيده أن يعزك أو أن يذلك، وينه؟ جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فرادى. قالوا ضلوا عنا. هنا إضلال توحيدي، الذين كان يعبدهم من دون الله في الدنيا ضلوا عنه في الآخرة. أيام إنسان بسذاجة مضحكة بيسأل واحد معلوماته محدودة عن قضية متعلقة بمعصية كبيرة، بيقول له ما فيها شيء، لك فتالي ما بتنفوت. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لو أنك انتزعت من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، كانوا كافرين بالله عز وجل، مؤمنين بهؤلاء الشركاء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الذين هم صالحون لإدارتها وخدمة البشر عندئذ يتملكونها. وهذا في القرآن، فإذا تملك إنسان الأرض وهو ليس مؤمناً، هذا ورد في القرآن، إذاً أولئك لهم نصيب من الكتاب، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. مثل التقريب، إنسان أغراه إنسان آخر أن يرتكب جريمة وقال له لن تكتشف وأنا أضمن لك أن تعيش ببحبوحة كبيرة بهذه الثروة الطائلة، فاستجاب له وارتكب الجريمة وألقي القبض عليه وأودع في السجن. هذا الذي أغراه أيضاً دخل السجن، فالتقيا معاً. أنا متأكد بالمئة مليون كل من صاحبه يلعن الآخر، لولا أنك أغريتني لما فعلت هذه الجريمة. الآن حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار، ويلي قبل الضلال أضل غيره أيضاً. صار في ثلاثة، إنسان أغرى بجريمة، وإنسان ارتكبها، والذي ارتكبها أغرى إنسان آخر بمثلها، فصار في ثلاث فئات في النار. حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار. قال الله عز وجل لكل ضعف. لماذا ضعف؟ يعني إنسان له عمل، معلم ارتكب خطأ على مرأى ممن معه، فالذين معه وجدوا هذا الخطأ مستساغ

0: فقلدوه فهو يحمل اسم خطئه ومن قلده أبدا. كل إنسان ممكن أن يقلد عذابه مضاعف. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس قد طير إن رأوكم وقعتم وقعوا ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. المعلم عقاب مرتين، خطأ وخطأ الطلاب الذين قلدوه، الأب عقاب مرتين، خطأ وخطأ أولاده، الأم عقاب مرتين، الأم متفلتة وابنتها أمها تفلتت مثلها لها عقاب مضاعف. أم كذبت على زوجها أمام ابنتها، لما بنتها تزوجت كمان كذبت على زوجها يضاعف لها العذاب ضعفين. فالله عز وجل قال لكل ضعف، لا تغلبوا حالكم. كل إنسان قلد له عذاب الضعف، ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني بالنهاية لا أحد يضل أحداً. الذي توهمنا أن فلان أضله عنده استعداد وعنده رغبة. أيام صفي 50 طالب، في طالب سيء جداً يغري رفاقه بالذهاب إلى السينما وعدم الدوام في اليوم التالي مثلاً، من يستجيب له؟ بعضهم. الذي استجاب عنده استعداد، عنده استعداد يغيب واستعداد يكذب واستعداد يدخل للسينما مثلاً، عنده استعداد. لذلك لا أحد يضل أحد. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل نحن لسنا محاسبين عنكم إنكم أردتم أن تكونوا مثلنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أيها الإخوة الكرام، موضوع دقيق جداً، أنه أكبر خسارة على الإطلاق، أكبر خسارة على الإطلاق أن تخسر الآخرة، وأشد أنواع الظلم أن تخسر الآخرة، ظلم النفس، وأشد أنواع الحمق أن تخسر الآخرة. لذلك وما إنسان بيضل إنسان، وكل إنسان بالظاهر قلده إنسان آخر له عذاب الضعف. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
5: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم

0: فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 0794531740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.
10: حين ينام

0: أطفال العالم في أحضان أهلهم. هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العربي.

0: أكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كثير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من

الخصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

إيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

تطهرون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

أما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم.

غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب.

0: للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 0794531740.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.

0: يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790

0: 24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

عشتها. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي شادي زيدين من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة ترافقنا الزميلة هناء المجالي في الإعداد والزميل الدكتور معارك حيصات المشرف العام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي أخي الدكتور محمود، وبارك الله تعالى فيكم وفي جهودكم، بارك الله تعالى في جهود هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نذكر أخي العزيز بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: سيدي، بدنا توجيه من شيخنا الكريم.
0: نعم.
2: بخصوص العورة ولبس يعني الشباب، يعني الشرتات اللي قاعدين يلبسوها بالأجواء الصيف هاي، اللي يعني خلينا نقول فوق الركبة.
0: نعم.
2: والتي هي ظاهرة للعورة، يعني تلاقي الشاب هذا الماخذة بركب بهالباص، والباص كلياته بنات وطالبات جامعات، وهذا الرجل عورته مبينة. يعني هذا الأمر صراحة مقلق جدا جدا جدا. والله يجزاكم الخير وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
0: شكرا على مشاركتك وعلى ملاحظتك، تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: عفاكم الله.
3: يا رب العافية. لو سمحت الله بدي أسأل سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
3: هسا اللي بياكل لحمة الجمل أو القعود يعني لازم يتوضأ؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: مثل مثل مثل.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله.
4: كيف حالك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: يوفقك ربي، ونرحب بسماحة الدكتور الفاضل،
0: حياكم
4: الدكتور أحمد الحسنات،
0: حياكم الله.
4: الله يرضى عليك. والله يا حبيبي أنا ما عندي سؤال، ولكني

0: أمس سمعت شخص كريم يتحدث عن أنه في جمعية خيرية تبيع السيارات بالتقسيط، فيا ريت لو الأخ الكريم سمعني، لأني والله بحاجة لهذه الخدمة أنا. فإذا تكرم الأخ إذا كان يسمعني أنه يتواصل معي، يعني إذا ممكن إعطاء رقمي أو أنا أذكر رقمي هنا.
1: طيب خليك معنا تحت الهواء، حياكم الله. ناخذ اتصال أخير، فتاوى على الهواء.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية،
1: الله يسلمها ويعافيها،
2: الله يبارك فيكم. أنا بالنسبة لي عمري 82 سنة،
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: يعافيك الله. وأنا بشوفش كثير يعني وضع صعب، أنا بجمع وخايف إنه ما يجوز ليش صلاة، يعني بجمع ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، بدي تفيدوني. الله يخليكم. أنا عمري 82 سنة وماشي 88، لكن أنا الحمد لله الله فقدني برحمته ما بشوف.
1: الله يعطيك الصحة والعافية،
2: لما يرضي كنت والشيخ ما شاء الله،
1: حياكم الله.
2: رحناكم وراكم، وشكرا لسؤالكم، شكرا للبرنامج وللي مكومين عليه.
1: الله يسلمك، حياكم الله.
2: يلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله سماحة الدكتور. نبين إذا تكرمت سماحة الدكتور بالبداية عورة الرجل، ونتحدث عن موضوعين، يعني نريد توجيه من سماحتكم، موضوع الحياء العام والعادات والتقاليد.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. العورة عندنا تطلق على معنيين. المعنى الأول هو ما تبطل الصلاة بانكشافه، والمعنى الثاني هو ما لا يحل نظر الآخرين إليه. وهنا تختلف العورات عن بعضها البعض. فالعورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. يعني عورة الرجل في الصلاة هي ما بين سرته وركبته، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة، ولو ظهر شيء تحت الركبة وشيء فوق السرة فهذا لا تبطل صلاته بذلك،
1: الصلاة صحيحة.
3: نعم، من حيث الصلاة.
1: نعم.
3: لكن عورته أمام النساء عند الخروج هي جميع البدن، فكما أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى أي جزء من بدن المرأة، كذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى أي جزء من البدن. وبالتالي عورة الرجل أمام النساء الأجانب هي كعورة المرأة أمامه. وكما أننا نقول أنه لا ينبغي، يعني لا، أنا شفت أخونا شاد كثير على أنه الشباب بيطلعوا الشورت، طبعا عند النساء بيطلعوا بشرطات. يعني النساء يعني المرأة إذا ظهر جزء ولو بسيط من يديها أو من ساقها أو من شعرها أو من رقبها، هذه كلها عورة. فإحنا يعني شدينا على على على الشباب، وهو خطأ. نعم، لا يجوز للرجال أن يخرجوا بهذه الملابس أمام النساء الأجنبيات، حتى وإن كانت ليست عورة تبطل الصلاة بانكشافها، لأنها تجرئ النساء على النظر إلى أجساد الرجال وهذا حرام. وكذلك المرأة إذا خرجت وقد كشفت جزءا من بدنها غير وجهها وكفيها تكون قد جرأت الرجال للنظر عليها وهذا حرام، هذا حرام على كلا الطرفين. إضافة إلى أنه لو قلنا على أقوال بعض الفقهاء أنه يجوز له الخروج بأنها ليست عورة أمام النساء الأجانب، إلا أنها تتنافى مع الحياء العام لمجتمعاتنا العربية الشرقية المسلمة. إحنا مجتمعنا الأردني مجتمع عربي مجتمع شرقي، لا يقبل لنا أن يخرج الرجال بالشورت أو يخرج
1: الصورة.
3: بالكت، يخرج ملابس يعني بذلك، هذا غير مقبول من حرف من حيث الأعراف والعادات فيه. بالتالي
1: يتنافى مع العادات والتقاليد. نعم.
3: لا مقبول شرعا على القول أنه يحرم على الرجال أن يظهروا شيئا تفتتن به النساء، ولا مقبول كذلك
1: عرفا
3: وعادات، فجميع الأقوال هذا مرفوض.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه وهذا التوضيح. الأخت المستفتية، لحم، من أكل لحم الجمل هل يفسد الوضوء؟
3: المعتمد لدينا في مذهبنا مذهب أئمتنا السادة الشافعية وجمهور علماء المسلمين أنه لا نقضى لمن أكل من لحم الجمل أو من لحم الجزور سواء كان جمل

0: ولا قاعود ولا غير ذلك. هنالك أقوال فقهية أخرى مستندة إلى أحاديث للنبي عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله عليه
0: والسلام
1: وسلم.
0: أنه قال من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، لكن هذا الحديث عند فقهائنا قد ثبت نسخه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله لترك الوضوء مما مست النار. وبالتالي هي مسألة فقهية، الذي أفتي به أنه لا ينبغي، أنه لا تتوضأ. لو أرادت أن تأخذ بقول من قال بالوضوء جائز، لكن لا نلزمها بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخت الكريمة يعني نسأل الله لها دوام الصحة والعافية، تقدمت بالعمر وربما هناك بعض الأمراض، هل هذا يعتبر مبرر ومسوغ للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
0: نعم، يعني أولا نقول لها إن استطاعت أن تجمع جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلي الظهر، ثم قبل أن يخرج وقت العصر تصلي العصر، وتفعل كذلك في المغرب والعشاء، فهذا أولى
1: آخر وقت
0: وأفضل.
1: الظهر وبداية
0: نعم،
1: وقت العصر.
0: يعني آخر ربع ساعة من وقت الظهر، لأنه هي قد تحتاج لمن يعينها على الوضوء في مشقة عليها، لأنه نفس العمى، نسأل الله لك ترك النظر، يعني على أنه أن غير عدم الإبصار هو ليس عذرا للجمع، لكن هذا الأفضل لها إيه؟ الأفضل لها أن تجمع جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقته، وتؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ثم تجمع المغرب والعشاء جمعا صوريا. إن كان لديها أمراض أخرى هي لا تمنعها من القيام في الصلاة، في مشقة في الصلاة، في مشقة أنها تتوضأ مرة أخرى، فعندئذ نجيز لها على مذهب، يعني على قول بعض فقهائنا ومذاهب أخرى من المذاهب الأربعة التي أجازت الجمع للمريض. إذن لابد أن يكون شرط، يكون في مرض، شرط أن يكون هنالك مرض يمنعها من إقامة الصلاتين في وقتهما. إذا كان هنالك مرض يشق معه إقامة الصلاة في الوقتين، فعندئذ يجوز لها أن تجمعهما، والأفضل لها والأولى أن تجمع جمعا صوريا، فتخرج من خلاف كل الفقهاء
1: نعم،
0: والعلماء.
1: بتأخير الظهر إلى آخر وقتها.
0: نعم، آخر الظهر لآخر ربع ساعة تتوضأ وتصلي الظهر، ما بتخلص الظهر بيكون دخل
1: دخل
0: العصر،
1: العصر، تصلي
0: وتأخر
1: العصر،
0: المغرب إلى آخر ربع ساعة تتوضأ تصلي المغرب، ما بتصلي المغرب إلا
1: دخل
0: بيكون
1: وقت
0: دخل
1: العشاء.
0: وقت العشاء، فتصلي العشاء.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى
0: حياك
1: الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام
2: ألو،
1: عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: حيا الله، حياك دكتور، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب
2: يا سيدي
1: العالمين.
2: في موضوع عندنا يا عام، بحكي معك من لواء الكورة كفر النعم.
1: حياك الله.
2: فرحان أحمد بن عامر.
1: حياك الله.
2: الله يحييك ويبارك فيك. في عندنا المقبرة كبيرة، وفيها انه قاعدين في يوم جديد القبور، وصاروا يحفروا هسه على القبور القديمة يحطوا محل قبور جديدة. بينما برضه في عندنا 40 دولة من الأوقاف بين حوالي 60 سنة وقف، مش راضين يعملوا لها مقبرة الأوقاف، بقول وقف والله وقف.
1: نعم.
2: مضمنين لهم بالسنة 300 دولار بالسنة، شو يعني 300 دولار بالسنة؟ 40 دولة. حرام.
1: طيب.
2: المفروض يصير مقبرة، لازم يصير مقبرة يعني للمسلمين. واحنا بقبروا فوق جدودنا وجدودنا وباتنا، بحفروا القديم بحطوا واحد فوق جديد، بجيب بعض ماتوا وحطوا على جنب، بحطوا اللي قبر جديد جنبه عليه.
1: طيب
2: طيب هذا صحيح عليك بصير
1: تسمع الإجابة بالنسبة للحفر والدفن، هاي تسمع الإجابة من سماحة الدكتور، لكن موضوع المقبرة هذا تراجع فيه وزارة الأوقاف. حياك الله.
2: بحكي مع الأوقاف يا سيدي، بقول الأوقاف هذا وقف، وقف يا ناس، صارها من أيام الستينات هذا وقف، وقف يظل وقف بدا حياة، ما في حل لهذه المشكلة؟
1: لا إله حل، إله حل إن شاء
2: والله
1: الله.
2: والله ما في حل، ما حد عارف يحلها.
1: لا إله حل، إله حل إن شاء الله، حياك الله.
2: أرض كبير
1: حياك الله.
2: كبيرة.
1: أبدا، تسمع الإجابة وتوجيه من سماحة الدكتور، أبشر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: في قرابة إن عمرها بحلول الثمانين وقعت وانكسرت من الركبة، واضطروا إلى أنهم يجبصنوها من نصف الفخذ فما تحت الرجل.
1: نعم.
3: هل جائز لها أن تجمع بين صلاتين مثلا، أو ما هو يعني الأفضل إلها، لأنه في عليها مشقة شوي بالوضوء.
1: نعم. طيب سلامتها، وأجاب هو نفس الحالة تقريبا قبل قليل سامحت الدكتور. تسمع الإجابة مرة ثانية.
3: احنا كنا بالصلاة.
1: الله يتقبل إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك وعلى البرنامج.
1: الله يسلمك.
4: ثلاث أسئلة سريعة.
1: تفضل السؤال الأول.
4: السؤال الأول لو سمحت، إذا كان في أحد مغسلي الموتى بيحكوا عن حسن الختام للأموات أو إذا ما كانش

0: حسن الختام لواحد يعني بيعطي موعظة للعالم إنه هل هي تعتبر كشف؟
1: طيب السؤال الثاني،
0: حرمة المسلمين لو سمحت.
1: السؤال الثاني
0: يعني بالنسبة للتجار، التجار بشكل عام حتى لما يكون عامل عروض، يكون عامل مثلا البوكس الدينار أو شيء زي كذا، تمسك هالبوكس بتاخذها بتلاقي تحت فيها كلها أضرار، فهل هذا يعتبر من الغش؟
1: السؤال الثالث،
0: السؤال الثالث إنه بكون واحد عامل عرض على نفس الخضرة، طبعاً الباعة المزورين باعه، بقول لك إنه بيكون عامل عرض إنه بنص دينار، بس وصل عنده بقول لك أنا بخمش لك خمس شيك يعني، وشو بيطلع معي بيطلع عادي، هذا كمان يعتبر غش.
1: تسمع توجيه وإجابة إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله أخي الكريم.
2: أخوي إحنا عاملين جمعية هيك شباب مع بعض،
1: نعم.
2: محلات بدفع كل واحد فينا 3 دنانير.
1: نعم.
2: تمام، ويعني من بيقبضوها الشباب كل 10 أيام بنقبضها لواحد.
1: نعم.
2: فهل هذا فيها حرام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماحة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: في عمر معين للقبور سماحة الدكتور، بحيث أنه إذا تجاوزنا هذه المدة يمكن الحفر والدفن مجددا؟
3: يعني الأصل أن يدفن كل ميت بقبر مستقل.
1: نعم.
3: ولا يجوز أن يدفن ميت على ميت إلا في حالات أن يكثر الموت وتقل الأراضي، وهذا الحمد لله غير متوفر في بلدنا. الحمد لله الموت ليس عندنا حروب، وليست عندنا أمراض وأوبئة، والأراضي الحمد لله واسعة، ما في. أو الحالة الثانية أن يبلى الميت تماما، وبلاء الميت يعني أن يتحول جميع الميت إلى تراب بحيث لا يبقى من جسده شيء ولا عظمه، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأماكن
1: والظروف.
3: وفي بلادنا يعني احنا في حفريات من مئات السنين ولا زال بقايا عظام،
1: نعم،
3: يعني مئات سنوات، ف20 و30 و40 و50 سنة قطعا العظام لا زالت موجودة، وبالتالي مثل المقابر الموجودة الحديثة في بلادنا يعني لا يجوز فتح القبر لدفن ميت فوق ميت إلا إن تأكدنا إنه هذا الميت صار ترابا، وهذا لا يتحقق في بلادنا على الأقل أقل مدة يعني رأيناها 100 سنة فما فوق. تحت المية لا، تحت المية غالبا لا تبقى العظام بعد ما، وذكر الأخ أنه يفتحوا بلاقوا عظام.
1: نعم،
3: لما يفتحوا يجدوا عظام،
1: نعم، فيضع العظام جانبا.
3: هذا حرام. نعم. هذا حرام وفيه إهانة للميت، والله تبارك وتعالى كرم الإنسان حيا وميتا. أصلا دفن الميت من مظاهر تكريمه، يعني من مظاهر تكريم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى شرع له الدفن، وأن الدفن أن يكون الإنسان له قبر مستقل بأراضي كثيرة عندنا بلا أماكن واسعة يستطيع الدفن فيها.
1: جزاكم الله.
3: إجابة عن نقطة الأرض الوقفية الحكام.
1: نعم.
3: قد يكون الأرض موقوف، هنالك شرط واقف وقفها لشيء معين. إذا الواقف وقف هاي الأرض لمسجد ممنوع عملها مقبرة. إذا الواقف وقفها للاستثمار قال وقفت هذه الأرض لتستثمروها ويكون من ناتج استثمارها يدفع للأيتام والفقراء، ما بصير عمل فيها مقبرة، وبالتالي إحنا لا
1: حسب شرط الواقف.
3: أيوة، بدنا نرجع للأوقاف إنه ما هو شرط الواقف في هذه الأرض. إذا كان في شرط واقف وقفها لشيء آخر ما بصير غيره، فربما الأوقاف منعت لما راحوا على الأوقاف وقولهم لا إنه هاي الأرض تكون عندهم شرط واقف، لكن الحمد لله في أراضي أخرى للأوقاف، في أراضي للبلديات، هي مسؤولية المقابر، هي مسؤولية البلديات، بإمكان يروحوا للبلدية المعنية لديهم ويطلبوا منها أرض، وهي البلدية تتعاون مع الأوقاف يجد لهم أرض أو أحد يقفها، وبالتالي يعني عدم استجابة الأوقاف لهذه الأرض بالتحديد الحكاها ربما يكون في شرط معين لمن وقفها أن تنفق على شيء معين، لذلك منع أن يكون فيها مقبرة.
1: جزاكم الله.
3: أو تكون في داخل الحدود التنظيم، لأنه معروف إنه المقابر شرط أن تكون خارج التنظيم. إذا كانت هي نص البلد والله بدي أعمل أرض مقبرة نص البلد بين البيوت وبين الدور وبين المحلات برضو غير مقبول، فبالتالي في سبب يمنع الأوقاف من السماح للدفن في هذه الأرض.
1: جزاكم الله خير دكتور. يسأل عن كيفية الصلاة، نتمنى لها دوام الصحة والعافية مع وجود كسر يعني، وهي الآن هناك في جبيرة فوق الركبة إلى أسفل القدم.
3: الله يعافيها وشافيها.
1: آمين.
3: يمن عليها بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. آمين. نفس ما قلنا لأختنا التي سألت قبل قليل، مثل هذه الحالات

0: هذا مرض يعني الذي الشيء الذي المسلم الذي لا يجد مشقة من الصلاة في كل وقت يجمع، هذا مرض. الآن هذا مكسورة كسر، وإذا بدنا نخليها تصلي كل صلوات ربما، فهذه ممكن نفس الكلام، إما أن تجمع جمعا صوريا وهو أفضل وأولى حتى نخرج من خلاف من منع الجمع للمرض مطلقا، وإما أن تجمع جمعا للمرض. وانا بقول الافضل انها تؤخر مثل ما ذكرنا، هي نفس الفكره، بتاخر الظهر لاخر الوقت والمغرب لاخر وقت، هي بتصليهم الثنتين مع بعض ان شاء الله.
1: جزاكم الله خير. هل يسمح يعني لمغسل الموتى أن يتحدث مثلا؟ يعني نلاحظ البعض هناك فيديوهات أو يتحدث عن علامات حسن الخاتمة، مثلا تسمى حسن خاتمة، مثلا يتحدث بهذا
0: نعم
1: الدكتور من
0: يعني
1: باب الموعظة.
0: نعم، علماءنا قالوا يشترط في المغسل أن يكون أمينا. لماذا اشترطوا الأمانة في المغسل؟ قالوا المغسل يجب أن يكون أمينا، لأنه إن رأى خيرا بثه، وإن رأى غير ذلك ستره. ما بصير يفضح الميت. أنا رأيت علامات من حسن الخاتمة، نعم بنشرها وبقولها، بقول والله فلان لما غسلناه رأينا وجهه أبيض، رأيناه كذا، رأيناه مبتسما، نحكيها. أما إن رأينا غير ذلك لا يجوز أن نكشف ستر الميت، واحد الله ستره، وليش تفضحه أنت؟ لكن يجوز لنا أن نتكلم دون أن نحدد الشخص. في الحسن الخاتمة يفضل أن تذكر الشخص، يعني والله رأينا لزيد حسن خاتمة بنقول له أنت لما شفت الخير انشره. عمرو لا قدر الله ورأى عليه علامات سوء الخاتمة، يحرم عليه أن يتحدث. شفت عمرو لما لما لما لما غسلته كان كذا، وجهه مسود، وجهه مظلم، وكذا، هذا حرام. لكن لو قال في موعظة والله إحنا غسلنا بعض الأموات
1: حالات
0: دون أن يذكر الأسماء، جائز للعبرة. إذا إن كان خيرا ذكره وبثه ويجوز أن يذكر الاسم، لأن هذا في تفاؤل به. أما إن كان شرا أو سوء خاتمة أو رأى علامة يعني تضايقه، فيحرم عليه أن يذكره بالاسم، ولكن يجوز أن يذكر دون أن يذكر أسماء، إن والله غسلت بعض الأموات ورأيت من سوء خاتمتهم أنه كان وجهه مظلم، وجهه مسود، إلى غير ذلك، هذا جاء. أما أن يذكر الاسم هذا حرام، وهذا كشف وستر لإنسان ستره الله تعالى في الدنيا ويمكن يستره في الآخرة. فليش أنت تفضحه بين آي، وتؤذي أهله، تؤذي أقاربه، تؤذي أولاده، تؤذي زوجته، تؤذي قرايبه، هذا حرام شرعا، لأنك ستؤذي الأحياء إضافة للإذاء الذي سيتعرض له الميت.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. النهي عن الغش سماحة الدكتور في البيع والشراء، يعني يقول الأخ المستفتي الخضار مثلا في الأعلى يعني شكل والأسفل شكل آخر،
0: نعم.
1: وفي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ترويج وعندما تذهب يكون عكس الواقع،
0: نعم.
1: الواقع عكس ما روج له.
0: سيدنا النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم
0: مر على سوق فوضع يده في صبرة قمح، صبرة قمح يعني وعاء في قمح، وإذا بالقمح في الأسفل مبتل والأعلى ناشف. هذا القمح مبتل بده يعفن ويخرب، الأعلى ناشف. فقال له يا صاحب الصبرة ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، أصابه ماء المطر. فقال له هل لا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا، اعتبر هذا غش، من غشنا فليس منا. وبالتالي إذا كان التاجر يخفي البضاعة السيئة في الأسفل ويظهر الجيد على، هذا غش، هذا غش وانتهى الموضوع. فما يفعله هؤلاء التجار أن يضعون أول صف من البضاعة، البندورة أو التفاح أو غير ذلك، بيكون الصف الأول هي الأجمل وأفضل، والتحت بيكون الخربان ومعفن، هذا من الغش الحرام، والذي يأكلون به أموال الناس بالباطل. هلا بدي أحذر التجار، مشكلة عند التجار، لأنه أنا لما أخذ أروح على البيت مش هحمل البطش وأرجع فيها على التاجر، لكن سأقول في خلق الله لا يسامحه، أنا مش هرجع أرجع بوكسة بندورة بليرتين بعد ما أطلع، لكن في البيت، لأنه غالبا لا يكتشفها الناس إلا إيش؟ إلا لما يوصل
1: البيت
0: واحد،
1: يعني
0: بيستحي أنه يروح عتاجر يأخذ بوكسة بندورة بليرتين وبتتلات يقول له يرميها بوجهه ويرجعها، وخاصة ممكن يكون بعيد المسافة. لكن أنا في قلبي لم أرضى بذلك. إذا أنت أيها التاجر أكلت مالا حراما، طعميت أولادك مال حرام، وبالتالي بدأ اعمل العكس، اظهر السيء، قول هذا الخربان فوق واللي تحت ايه. يا ريت لو نوصل لمرحله انه نصير احنا امينين بالتجاره، وذاك النبي قال التاجر الصدوق الامين.

0: صدوق
1: مع الأنبياء.
0: مع الأنبياء، مع الأنبياء والمرسلين. مرتي العظيم، مرتي ليل، يعلم
1: منزلة،
0: النبي عليه
1: نعم.
0: السلام أن غالب التجار، مع الأسف، ولا نعمم، لكن في نوع ناس من التجار يفعلون مثل

0: بس عند التاجر بستحي يرجع، في ناس بقول لك انا دخلت دكاني بدي اشتري خلاص، فيضطر ان يشتري بالنصف غير الجيد، او يشتري الجيد بدينار من غير رضا، فعلى الحالتين بده يكون ايش؟ اشترى بضاعة من غير رضا. والله تبارك وتعالى نهى ان تؤكل اموال الناس بين بعضهم الا بالرضا، الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. انا ممكن اشتريها في الظاهر لكن في القلب مش راضي انا، فتكون اكلت مالا حراما.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم الجمعيات التي يعني يتم الاتفاق عليها بين الأقارب أو بين الأصدقاء أو بين الجيران
0: لا مانع منها إن
1: من
0: شاء
1: باب
0: الله تعالى.
1: التكافل تعتبر
0: نعم هذه من
1: دكتور؟
0: باب التكافل والتعاون على الخير، وليست من باب القرض الذي يعني يقوله بعض أن هذه عبارة عن قرض جر نفعا فتكون ربا. لا نحن بنقول هذه من باب التعاون، من باب التكافل على الخير، وحقيقة أنا بتحل كثير من المشكلات للناس حتى لا يلجأوا إلى القروض الربوية والأشياء المحرمة، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. شرط أن يكون الجماعة كلهم موثوقين أمناء، ما حدش يتورط مع جمعية بعدين ينصبوا عليه ويروحوا.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدنا نسأل عن سورة الفاتحة في الصلاة، البسملة تسقط في الصلاة تبطل الصلاة؟
1: نعم.
2: في سؤال ثاني كمان شيخنا،
1: تفضل.
2: ملامسة الزوجة أثناء الوضوء تبطل الوضوء أم لا؟
1: أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟
2: بعد الوضوء
1: طيب.
2: يعني، وأنت على وضوء يعني وإحنا على وضوء.
1: تسمع.
2: وسؤال ثالث معلش تحملنا شيخ،
1: تفضل.
2: لما أصلي يكون الحيط بيني وبين سجاد الصلاة
1: نعم.
2: يعني في مسافة معينة ولا طبيعي طول الصلاة؟
1: سجادة الصلاة
2: يعني هي سجادة الصلاة تكون على الحيط نفسه يعني، عارف كيف؟ يعني الحيط لا يفصل بيني وبين الحائط إلا سجادة
0: السترة
2: الصلاة.
0: يعني قصدك السترة؟
2: السترة. نعم
0: فاهم. سنجيبك إن شاء الله.
1: حياك الله.
2: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: أنا سائق تاكسي، امبارح صار معي موقف في واحد أشر لي زلمة مقعد بدي يروح على منطقة ثانية.
1: نعم.
3: ولما إجا قام عن الكرسي أجلك الله عاملها حاله، كان الريحة كريهة كثير وأنا رفضت إني أوصله، بطولني شيء حرام في هذا الموضوع؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك سيدي.
1: حياكم الله.
3: هلا.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
4: سيدي سؤالي، واحد أم بالناس وعمره دون 15، أما نحافظ قرآن أكثر من الموجودين،
1: نعم،
4: هل يجوز أم أو لا يجوز؟
1: نعم تسمع الإجابة. حياك الله. اتصال أخير، إذا معنا اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يرضى عليكم يا حبايبي.
1: الله يسلمك.
5: بنتي بدها واحد يعملها تشطيب للعمارة.
1: نعم.
5: فشو صار الاتفاق؟ إنه يدفع منه المبلغ وفي المقابل يأخذ أجاره بعدين بعد ما يبيع العقار. في هذه الحالة حرام الشيء ولا كيف؟
1: هو يشطب، يقوم بأعمال التشطيب للشقة؟
5: كلها، ويبيع يعني يشطبها ويدفع كل شيء منه مقابل ياخذ أجرته بعدين لما يبيع الشقة.
1: تم الاتفاق طيب على الإيجار؟
5: الأجرة؟ متفق عليه.
1: طيب.
5: بعدين سؤال ثاني يا ابني.
1: نعم.
5: إذا الواحد في منهم بضلوا يكرروا سورة الفاتحة مش عن وسواس، يعني إنه يعيدوا يعيدوا، هذا مش ركن وبصيرش الواحد في الركن يزيده ولا ينقص ولا لا؟
1: نعم يعني مو وسواس.
5: لا مش وسواس بس بدأ يعني.
1: طب ما الداعي يعني، ما السبب لماذا تعيد القراءة مرة ثانية؟
5: إنها يعني مش متأكدة إنه قرأت أو شيء، فها بتقول أنا بدي أعيد، ما هذا ركن، لما
1: طيب.
5: يزيد الركن أو ينقص ببطل بدها الركعة ولا لا؟
1: لا الآن تسمع لي، لا تفتي، تسمع الإجابة من المفتي.

0: إن شاء الله.
1: الله يرضى عليكم
0: أنت
1: انتوا
0: بتسألي ما
1: حبايبي،
0: بتجاوبي.
1: انتوا
0: حياكم
1: حبايبي.
0: الله.
2: نعم.
0: مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
0: البسملة هل هي آية من الفاتحة؟
2: البسملة عندنا هي آية من الفاتحة، وفي قراءة حفص التي نقرأ بها نحن في الأردن المشهور عندنا، أول آية رقم واحد موجود البسملة بالفاتحة، فهي آية من الفاتحة ويجب قراءتها في الفاتحة في الصلاة، فلا يصح أن يجب أن يأتي بكل آية الفاتحة، فلو ترك آية من آيات الفاتحة بطلت صلاته، فلا بد أن يأتي بها الإمام والمأموم والمنفرد والجماعة، لكن سر أو جهر موضوع ثاني، لكن لا بد أن يأتي بها، لا بد. إذا لم يأتي بالبسملة أثناء الفاتحة فصلاته باطلة على مذهب أئمتنا السادة الشافعي رضي الله تعالى عنهم.
0: مس الزوجة يفسد الوضوء أو لمس
2: أيضا
0: الزوجة؟
2: مس الزوجة هو مسألة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، مذهبنا مذهب أئمتنا الشافعي نعم أن لمس الزوجة ينقض الوضوء، والأخذ بهذا المذهب هو مذهب فيه احتياط، لأن العبادات مبناها على الاحتياط أولى، نحتاط في العبادة، طالما في قول عند بعض الفقهاء أنه تبطل وهو مذهب الشافعية ينقض الوضوء، ومذاهب أخرى تقول لا ينقض، والله أنا أقول احتياط أن تأخذ مذهب الشافعية لأنه فيه احتياط للعبادة، فالذي نفتي به أنه لمس المرأة ينقض الوضوء سواء كان زوجة أو غيرها، إلا إذا كانت من المحارم، بنتك وأمك وأختك هؤلاء، وإذا كان هناك ظرف خاص لبعض الناس هذا يفتى فتوى خاصة، أما الفتوى العامة أن لمس الزوجة ناقض الوضوء.
0: جزاكم الله خير. سترة المصلي دكتور،
2: سترة المصلي حتى تحسب سترة يجب أن لا أو أولا أن يكون طول السترة لا يقل عن ثلثي ذراع، يعني حوالي عن نص متر الطول، وأن لا يبعد عنها عن ثلاثة أذرع، يعني تقريبا متر ونص، فإذا ابتعد زيادة زاد عن متر ونص هذه لم تعد سترة، وإذا كانت أقل من 40 سنتي تقريبا ليست سترة. إذن لابد أن يكون لها ارتفاع معين على الأقل 42 سنتي، وأن يكون بينك وبينها مسافة بين موضع سجودك وبينها، لا بين موضع القدم، آسف، موضع القدم الذي تقف فيه والسترة لا يزيد عن 3 متر، فإن زاد عن 3 متر هذه لا تعد سترة ولا تكون أنت متخذا سترة، لازم تقدم لك شوي حتى تصل وتكون قريب من الحائط.
0: جزاكم الله خير. الأخ سائق عمومي رفض يعني توصيل شخص إلى وجهته بسبب ربما رائحة تخرج منه.
2: يعني نسأل الله تعالى أولا أن لا يبتلينا وأن لا يبتل أحد بمثل هذه الأمور. هنا في مسألتين، الأولى أنه هذا مبتلى، وإذا أنا ما حملته وإنت ما حملته فلان ما حمله من سيأتي به؟ ربما يكون مبتلى، فأنا أولا الأول بنقول لأمثال هؤلاء المبتلين إذا كان عنده ابتلاء معين، الأصل هو أو أهله لو قبل ما يطلع أن يأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يؤدي، الآن ربما هذا يكون يؤدي إلى ينجس المركبة السيارة، إذا كان بيؤدي النجاسة يقول له لا ممكن يبتن، يقول له والله ممكن يلبس لك فوطة أو كذا أو يجيب له مشمع شيء يحط حتى لا ينجس، يعني بنقول إحنا
0: فرش السيارة
2: بده يكون في موازنة، انه اولا احنا هذا الرجل المبتلين لا قبل ما يطلع ياخذ احتياطاته بحيث انه لا يؤذي الاخرين ولا يؤدي الى تنجيس مركباتهم، يلبس فوطه، يلبس شيء معين يمنعه من تنجيس، هاي واحد. اثنين، اذا وجدنا واحد مبتلى زي هذا برضو احنا مش كلياتنا نتركه، اذا استطعنا ان نقول والله اذا كان هو مكانه قريب بيته قريب يقول له غير وارجع مثلا، او يجيب له مثلا مشمع شيء يمنع مذاك، يعني يفعل ذلك. الامور بدها موازنه، يعني ما بدي اقول له لا تاخذه نهائيا ولا بدي اقول له خذه، لانه ايش تحتاج هنا كل واحد ادرى بذلك الظرف في حينه.
0: نعم، موازنه بين من الطرفين. نعم. يعني جزاكم الله خير. امامه الصغير اذا كان يتقن القراءه،
2: الاصل في الامام أن يكون متقنا لأحكام الصلاة مش فقط القراءة، يعني أحكام الصلاة واجباتها أركانها مبطلاتها مكروهاتها، حتى لا يأتي من قد يكون حافظ للقرآن الكريم وصوته جميل ولكنه إذا فاتته ركعة أو فات ركن أو زاد ركعة ركن أو قوله سبحان الله يلتخم ما يعرف، وذاك الأولا الذي يقدم للصلاة هو الأفقه وليس الأقرأ. الآن صلاة والأصل صلاة الصغير مع وجود الكبير المتقن للصلاة مكروهة، يعني الأفضل أن الذي يؤم الناس حسب الترتيب، يؤم الناس أفقههم ثم أكبرهم ثم أقدمهم سنا أخبرهم ثم أقدمهم في الإسلام. إذا في ترتيب معين عند الفقهاء،

0: وبالتالي عندي اثنين متقنين متقنين للصلاة وليس للقراءة، أهم شيء ليس
1: الأحكام
0: الحافظ
1: المتعلقة بالصلاة.
0: متقن
1: نعم
0: للصلاة، عندي اثنين، واحد كبير بالغ عاقل وواحد صغير، لا يقدم الكبير، بنقدم الكبير. إذا اثنين متساوين،
1: سواء
0: إذا كان الصغير هذا متقن لأحكام الصلاة والكبير غير متقن، لا بقدم الصغير. إذا عندنا
1: في
0: لكن
1: ترتيب. نعم
0: في ترتيب معين، ما نقدرش احنا نجيب نقدم دائما نحط أئمة صغار وأطفال، مرات يعني في بعض صارت عندنا بعد فترة من الفترات إنه موضة إنه كثير من الأئمة يقدمون أطفالا يؤمون بالناس، ويكون وراءهم من؟ وراءهم علماء وشيوخ ومدرسون وأئمة وعظماء، يعني هذا ما بيليق إن أنا والله أنا أجي أصلي يكون طفل عم بيئم فينا، هذا غير لائق، هذا غير لائق. هلا إذا كان مجموعة أطفال أو حي ما فيش فيه علماء وهذا الولد أعلمهم، أوه لا خير وبركة. لكن إذا كان هنالك من هو أعلم منه، لا لا ينبغي أن يقدم هذا الطفل.
1: جزاكم الله خير. الأخت المستفتية، تم الاتفاق يعني أنه شخص يقوم بتشطيب شقة ثم يقوم ببيعها وله أجر مقابل هذا العمل
0: ما في مانع، هذا اتفاق
1: حسب
0: صحيح،
1: السؤال؟ نعم
0: يعني اتفق مع أنه أنا شطب، أنت ادفع المبلغ، الآن عندي البيع، بتأخذ أنت مبلغك اللي دفعته، أنا دفعت 10,000 دينار تشطيب، ولك أجرة على العمل مقابل، أو قد تكون نسبة، قد يدخل معهم شراكة، يعني في طريقة ثانية أسهل، أن يدخل شريك، أنا سأشطب مقابل الشراكة، بشطب وعند البيع كمضاربة مثلا، أو شراكة إنه أنا آخذ نصف الربح بعد ما أنا أرجع إيش، وهكذا، وبالتالي ما في
1: تم
0: مانع إن شاء
1: الاتفاق
0: الله.
1: على نسبة
0: نعم
1: معينة.
0: ما في مانع إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تكرار الفاتحة
0: هلا تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة، يعني لو كررت تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة. واحد كرر قرأ الفاتحة أكثر من مرة، قرأ الفاتحة في الركوع، قرأها في السجود، قرأها تشهد في القيام، هذا لا يبطل الصلاة. يعني لو غير مواضع قرأ الركن القولي أتى به في غير موضعه لا يبطل الصلاة، بشرط أن يأتي به في موضعه، هذا واحد. الثاني التكرار اللي قالته الأخت قالت مش موسوسة، وإنما شكت أنها أخطأ، إذا كان شك حقيقي لابد من التكرار، يعني واحد أخطأ بيقول لك أنا ممكن يكون إني أخطأت في نسيت آية، ترجع تعيدها، ممكن نسيت كلمة، فإذا كان التكرار لأنها شكت في قراءة آية أو حرف أو شدة تركتها، لابد من الإعادة، هنا بصير التكرار واجب، مش فقط سنة. أما إذا كانت وسوسة لا، الوسوسة لا، التكرار بدون داعي أيضا مكروه، التكرار دون داع مكروه، وفي قول أنه مبطل، ولذلك إذا كرر ركنا قوليا أو نقله إلى غير محله يسجد للسهو عند بعض علمائنا. لكن نقول بدناش نوسوس الناس، طالما التكرار كان لأجل أنها شكت في خطأ بتتكرر، إذا كررت بدون أي سبب بنقول هذا غير ليس مطلوبا، لا ينبغي، الفاتحة ركن واحد مش اثنين ولا ثلاثة، فلا ينبغي أن تكررها.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود فيما تبقى من وقت أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. ألو،
1: تفضل أخي.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أغلبك لو سمحت، أنا أخذت دين بقيمة تقريبا 15,000 دينار على أساس تحويش، الآن هدول 15,000 بسدهم شهري، وأنا مقابل هذا المبلغ المالي كتحويش اشتريت فيهم ذهب، بعد يعني بس يصير عليهم حول، هل يجوز الزكاة أو
1: أنت
2: هل عليهم زكاة؟
1: استدنت 15,000 دينار من شخص؟
2: نعم، وبسدهم يعني بسدهم بفترة الزاي، يعني جاري سدادهم على 3 سنين تقريبا.
1: طيب، وشريت فيهم ذهب؟
2: نعم اشتريت فيهم ذهب من
1: هالمبلغ
2: باب
1: ذهب؟
2: التحويش. نعم صحيح.
1: نعم.
0: الذهب بعد كم من تاريخ السدان اشتريتهم؟
2: تقريبا بعد 3 أشهر تقريبا.
0: تمام.
1: ما حال عليهم الحول عندك يعني 3 شهور؟
2: هلا ما حال الحول عليهم، لكن هل في حال انه يعني كملوا عام او حول كامل، هل عليهم زكاة؟ وشو قيمة الزكاة بتكون تقريبا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: كم
2: شكرا.
0: غرام ذهب جابوا لك هذول؟
2: والله
0: راح؟
2: مش متذكر بصراحة كم يعني، بس اشتريت فيهم ليرات يعني.
1: طيب
0: مش عارف،
1: تسمع،
0: مش عارف الغرامات؟
2: لا مش
1: تمام
2: متذكر.
1: تسمع
0: يلا الله
1: الإجابة إن
0: يبارك
1: شاء
0: لك.
1: الله.
2: شكرا، الله يبارك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسلمك دكتور. إذا

0: أنا عندي سؤالين على السريع إن شاء الله، مش راح أطول فيهم.
1: تفضل. السؤال
0: السؤال
1: الأول.
0: الأول، أنا تقريبا قبل 5 سنوات كنت بدي أشتري سيارة، وعملت جاهدا إني آخذ سيارة بتمويل إسلامي دكتور، تمام.
1: نعم.
0: وقبل ما أشتري السيارة كنت عارف إنه لازم تكون مثلا الفائدة ثابتة، السعر ما يتغير مثلا لحتى أخلص القسط وكذا إلى آخره.
1: المرابحة، نظام المرابحة.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: فأنا شفت بنك والله، وأخذت عن طريقه سيارة، تمام، وكل الشروط كانت طبعا موجودة. تنازل البائع، تنازل للبنك، البنك تنازل لي فيها السيارة ورهنها له. فدكتور، إلى تقريبا معي السيارة 2 ونص. أنا الشهر الماضي صار معي ظرف لسبب ما، تأخر القسط، تأخرت دفع القسط، فلقيتهم منزلين علي غرائم 10 دنانير. لما أنا سألته قلت له غرائم 10 دنانير هاي بناء على إيش؟ هاي قال لي هاي لتأخير القسط. أنا ما كنت أعرف إنه هاي 10 دنانير إنه بدل يعني بياخذوها هاي فوائد على التأخير. فأنا والله سمعت من حضرتكم إنه بشرط إنه ما يكون يعني هاي النقطة ما تكون موجودة، التأخير على القسط.
1: بالعقد.
0: فأنا بدي أعرف أنا في الحالة هاي إيش أساوي يعني؟
1: طيب، السؤال
0: هل من
1: الثاني.
0: الشريعة وصرت أخلص؟ السؤال الثاني دكتور، بخصوص لمس المرأة، إحنا بنشتغل في توصيل طلبات طعام، تمام؟ أحيانا مثلا برجع باقي للأخت، مثلا تلاقي إصبعي تضرب إصبعها بالغلط هيك يعني، عرفت علي كيف؟ فهل أنا لازم إني أتوضأ
1: نعم،
0: بعد ما
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: وشيخ بدي اغلبك يعني على نفس الموضوع هذا. احنا احيانا بنوصل طلبات، تطلع لنا مثلا الاخت بالاوائل المنزليه، اذا توجيه يعني من الشيخ للموضوع هذا، يعني حتى لو انا مثلا دقيق يعني مثلا 10 ثواني بس انه راح اخذ منها الحساب واسلمها الطلب وكذا، انه ما بصير يعني، او لو مدت ايدها من ورا الباب يعني، عارف كيف علي شيخ؟
1: تسمع
0: احيانا
1: توجيه إن
0: تكون
1: شاء الله من
0: مثلا
1: الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور، الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بالنسبة لأكل القطط دكتور، أكل طعام القطط اللي هي الحبوب بيجي، سامعني دكتور؟
1: نعم.
2: الحبوب هاي اللي اكتشفنا إنه موجود فيها لحم خنزير أو دهن خنزير، أغلبها في المحلات في دهن خنزير، فبنعرفش تداوله وشراء وبيعه للقطط. شو وضعه بالنسبة لنا، خاصة لما بنيجي نطعم القط، إذا لمسناه، إذا اشتريناه أول شيء، هل هو حلال أو حرام؟ إذا
1: الطعام طعام
2: لمسته
1: مخصص للقطط.
2: للقطط، نعم، بيجي بالكيلو بينباع أو بظروف، بظرف، الظرف فيه 2 كيلو 3 كيلو يعني حسب الشركة المنتجة، بنفتحه ونصير نطعم منه القط حصص معينة كل يوم.
1: نعم.
2: فإذا لمسنا أول شيء
1: السؤال،
2: شراء حلال أو حرام،
3: هل هنالك يعني تأكيد
1: من جهات
3: من
1: رسمية
3: جهات تفحص انه فيها دهون خنزير؟
2: على الليبل الموجود على القيم الغذائية موجود انه في دهن خنزير،
3: موجود.
2: اغلب هذا الاكل.
3: تمام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بتمنى احكامه دكتور، اذا لمسناه اول شيء شراء وبيعه، اذا لمسته وانا متوضي شو حكمه
1: تسمع الإجابة إن
2: الى
1: شاء الله.
2: اخره، تفصيل اذا بالامكان يا دكتور.
1: أبشر أبشر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الشيخ ممكن أسأل سؤالين بعد
1: تفضل
4: إذنك؟
1: تفضل. السؤال الأول، اسمعينا من خلال الهاتف بس.
4: حاضر.
1: تفضل.
4: في أولاد أختي أرملة عندها 3 أولاد.
1: نعم.
4: وعمامهم يعني في لهم ورثة، مخازن وزيتون وأملاك يعني من جدهم الله يرحمه. بس من المخازن ومن الزيتون يعني عصر الزيتون ومن الأجرات وهاي ما بعطوا يعني أولاد أختي. يعني أختي حتى لو إذا ما طالبت يعني بلحقها ذنب إنه هذا حق أولادها، يعني بلحقها ذنب هي.
1: طيب،
4: السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ.
1: تفضلي.
4: بصراحة يعني أنا بعض مرات يعني الواحد لما يعصب هيك مثلا ممكن لا سمح الله بيطلع منه كلمة هيك يعني، لما يعني بعصب بتطلع منه كلمة يعني كيف بدي أحكي لك، هيك بتضايق مثلا، بدعو أولاده أو مثلا بحكي مثلا لابنه تعال عديني، بصراحة زي هيك يعني كلمة كفر. من هيك الواحد يكون عصب يصير يرجع يستغفر ويرجع يعني بيصلي ركعتين يستغفر فيه رب العالمين وهاي كثير يعني بتضايق.

0: إنسان يعني
1: شفقكم
0: مطالب
1: يعني.
0: بضبط أعصابه، تسمعي توجيه إن شاء الله من سماحة
1: الله
0: الدكتور،
1: يجزيك الخير.
0: حياكم الله. طيب نكتفي بهذه الأسئلة. سماحة الدكتور، الأخ الكريم استدان من شخص مبلغ من المال، يسأل هو لم يعني لم يحل عليه الحول، فيه زكاة، وقام هو يقول قام بشراء في هذا المبلغ ذهب، يتحدث عن زكاة الذهب تمام،
1: دكتور.
0: هو الآن المبلغ الذي استدانه 15,000 دينار. ال15,000 دينار هي بالغ النصاب،
1: نعم
0: والنصاب عندنا اليوم حوالي 7,890 قرش، يعني نصاب نصاب
1: نعم
0: الزكاة اليوم ال15,000 بالغ النصاب.
1: نعم
0: بعد 3 شهور اشترى فيها ذهب، لا يبدأ حول جديد وإنما بيكمل الحول من البداية، يعني من تاريخ الاستدانة. الآن هو سؤاله أنا أبدأ الحول بعد شراء الذهب ولا لا؟ بيكمل الذهب بنفس حول النقد. لماذا؟ لأن النقد ابتداء كان بالغ نصابا،
1: نعم
0: فبنقول له أنت بتحسب من نصابك مش من اليوم اللي اشتريت فيه الذهب، وإنما تحسب الحول من اليوم الذي
1: استلمت
0: استدنت
1: فيه.
0: فيه،
1: نعم
0: استلمت فيه بعد سنة من ذلك اليوم، والسنة طبعا ده تكون قمرية هجرية مش شمسية، بعد سنة من ذلك اليوم بتطلع الزكاة، وبتطلع الزكاة على قيمة الذهب الآن، لأنه الآن بطلت نقد تحولت لذهب. بتشوف كم غرام ذهب عندك، كم غرام ذهب، وبتطلع من كل 100 غرام 2.5 غرام أو قيمتهم، كل 100 غرام 2.5 غرام أو قيمتهم. إذا والله عندك أنت 100 غرام ذهب، الاثنين ونص بتطلع، اما بتطلع 2.5 غرام ذهب او قيمتهم، قيمه 2.5 غرام يعني مبلغ الذهب اليوم تقريبا حسب ناس 707,895 دينار نصاب ال 85 غرام.
1: جزاكم الله خير على هذا التوضيح.
0: نعم.
1: الأخ الكريم، في العقد يعني هناك شرط أنه في إذا تأخر دفع القسط عليه غرامة، هل
0: هذا
1: العقد
0: شرط،
1: هذا صحيح؟
0: هذا شرط مبطل للعقد، ولكن بما أنه لم ينتبه كان الأولى عليه أن يقرأ العقد بدقة قبل أن يوقع عليه، وهذا خلل يقع به كثير من إخواننا، أنه بوقعوا على عقود ولا يعرفون ما فيها، فيتفاجأ بعد فترة وإذ به موقع على أشياء محرمة أو تبطل العقد. الآن بما أنه صار ملتزما وكذا، بنقول له يجب أن تلتزم بالوفاء في موعده حتى لا تضطر إلى أن تدفع إيش
1: غرامة.
0: غرامة. إذا قدرت تفسخ العقد افسخه، لكن ربما فسخه الآن ترتب عليه ضرر أكبر، لأنه ربما صار لك مدة ذاك، فأنت ما انتبهت. الأصل والأولى بك أن تقرأ العقود، وهذه نصيحة لكل إخواننا اللي بذاك، اقرأوا العقود بدقة قبل أن توقعوا على أي شيء، واستشيروا، لأن ربما يكون هنالك في أحد الشروط شرط محرم مبطل مثل هذا الشرط. أما وقد وقعت أنت قصرت،
1: تسوى يأخذ نسخة من العقد ويراجع دائرة الإفتاء.
0: طبعا طبعا، هو الآن بما أنه في شرط جزائي خلاص، هذا نحن نعتقد تلقائيا نعرف أن العقد هذا حرام، لكن صار مشتغل فيه ودافع وصار له ربما أشهر أو سنوات،
1: تحدث عن سنتين،
0: بنقول له كمل واستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا الخطأ الذي وقعت به.
1: جزاكم الله خير. هذا السؤال يتكرر بالنسبة للسائقي العمومي، وهي التوصيل أيضا، لمس المرأة أو لمس النساء يفسد الوضوء؟
0: احنا قلنا يفسد الوضوء، لكن ذكرت أنا في أثناء الفترة أنه ربما تكون هنالك بعض الحالات الخاصة الاستثنائية لبعض الأشخاص، لبعض الأشخاص اللي عنده ظرف معين، واحد مثلا فرضنا أنه دكتور ممرضة وما في ما لا تستطيع أن تتوضأ لكل صلاة، ممكن نفتيها، ممكن مثل هؤلاء إذا، لكن الأولى الأفضل تلتزم.
1: الحكم العام،
0: الحكم العام نقض الوضوء. واحد عنده ظرف مشقة، بقول لك أنا عندي مشقة كبيرة جدا، إذا بدأني أتوضأ ربما أضيع الصلاة، أو ربما عندي مشقة هائلة جدا، بقول له أنت إلك بخص نص، أنت إيش، انت لك حكم خاص، لكن غيره الاصل النقض.
1: لباس الحشمه دكتور.
0: نعم، الحشمه واجبه، الحشمه مش فقط ادب، الاصل يعني احنا في عندنا يجب على كل واحد ان يحتشم، الرجال يحتشمون في لباسهم امام الرجال، ويحتشمون والنساء تحتشم في لباسها امام، وتحتشم حتى امام النساء، يعني حتى في ملابس لا يليق للمراه ان تلبسها امام المراه، وفي ملابس لا يليق للشاب ان يلبسها امام الشاب، الحشمه مطلوبه وهي امر شرعي من ديننا هذا.
1: نعم. الطعام المخصص للقطط دكتور، إذا ثبت أنه في،
0: إذا ثبت أنه في خنزير يحرم بيعه وشراؤه، لكن بالنسبة لإطعامه للحيوانات جائز، لأنه حيوانات غير مكلفة يعني، ولمسه إذا كان لمسه دون رطوبة من الطعام أو من اليد فلا يترتب عليه شيء، لأنه الجاف على الجاف طاهر بلا خير، لكن بظل إشكالية في البيع والشراء. أما إطعامه للحيوانات لا بأس، وإذا لمسته وهو جاف ويدك جافة لا تتنجس اليد، أما بظل إشكالية في بيع بيع هذا

0: إلا إذا كانت هنالك ضرورة لا يوجد أي نوع من أنواع الطعام تغني عليه، هذا بصير موضوع آخر.
1: موضوع حصر الإرث دكتور، الآن بعد وفاة والدهم يرثون مع أعمامهم دكتور؟
0: الآن الأولاد الابن يأخذون بالوصية الواجبة، والقانون الأردني وهو معمول به في كثير من قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي الإسلامي، يأخذون نصيب والدهم بالوصية الواجبة وليس بحكم الإرث، لكن
1: نعم،
0: بيأخذوا. نعم
1: الدعاء على الأبناء في 20 ثانية دكتور.
0: والله لا تدعوا على أبنائكم فتصادف وقت استجابة فتندمون، ادعوا لهم بالخير دائما، لا تدعوا لهم عليهم.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور،
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، شادي زيدين، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، هناء المجاري رافقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: هل تبحث عن

0: تعليم يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: به. عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك.

0: أكسس بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف

0: لقينا بدريم هوم وجبنا، لا قرض ولا ثروة كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا.

الصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة تدعونا إلى التحلي بالقيم والأخلاق كما نتحلى بالدعوة، وأن الحكمة هي مدار البحث، وأن الموعظة يجب أن تكون حسنة. لكن نلاحظ في الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. في الموعظة قال الحسنة، أما الحكمة فلم ترد كلمة الحسنة مضافة إليها. وهذا يعني أن الحكمة، أن الحكمة كلها حسنة، وأما الموعظة فقد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة، لكن الحكمة حسنة. فإذا عرفنا الحكمة نجد أنها في كل مكان، الحكمة تعطينا معنى جميلا. فالحكمة مثلا استعمال المعارف، حكمة إنه الإنسان اللي ماهر في شيء يستعمله. ومنهم من قال وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، وهذا صحيح، لذلك الحكمة. وتطرقنا إلى هذا الأمر سابقا، ولكن بباب التأكيد أن الطبيب سمي حكيم لأنه يتعرف أولا على المرض ويشخص المرض ثم يعطي العلاج المناسب. إذن وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، فأولا نشخص المرض ثم نعطي الدواء المناسب لهذا المرض، لذلك سمي حكيما. والله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن عند الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن يكون هناك حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كثير من الأشياء بحلها الحكماء، وكثير من الأشياء التي تثار في المجتمع وفتن وأقوال ومشاجرات لأن الذي يتحكم فيها ليس حكماء. ولذلك عند الخلاف الزوجي، إذا طرأ خلاف بين الزوج والزوجة، وهذا أمر ممكن يطرأ في أي بيت، لكن إذا اشتد الأمر فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولاحظوا كلمة حكما، حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن ما قال فابعثوا رجلا أو عالما أو متعلما، إذن حكما، عنده يكون حكمة إنه ما ينشر أسرار الناس، ولا يبحث أيضا في دقائق الأمور في حل المشكلة بحجة إنه لازم نعرف كل شيء، ويكون عنده حرص كامل على حل المشكلة، وعنده نية صادقة في حلها، هاي الحكمة. وأن يحفظ الأسرار، ما يرجع ثاني يوم يقول والله امبارح رحنا نصلح بين اثنين وزالت المشكلة وتدروا عليش متاوشين على كذا وكذا، هذه حكمة؟ هذه ليست حكمة. هذا عندما يسمع الناس تزيد المشكلة تعقيدا، ويصبح الأمر بين يدي الناس وكلام الناس كثير. وبالتالي من الحكمة أن يحافظ الإنسان على أسرار المكان الذي ذهب إليه في قضية الإصلاح، أن لا ينشر هذا السر، أن لا يبحث في أعماق الأمور ودقائقها، لأن هذا قد يسبب أيضا حرج في حل المشكلة أيضا، ويبعد الناس عن الحل ويقربهم من المشكلة. وأيضا أن يكون لطيفا، في بعض الناس يقول لك لا حياء في الدين، وبيأتي بالألفاظ اللي الإنسان يعني يستحي أن يسمعها، مش يقولها،
الدين كله حياة.

الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لاحظوا، بيّن أعلى مرتبة للإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كل إيمان البضع من 3 إلى 9، يعني قد يكون 73 74 75 إلى 79 شعبة. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. إيش شعبة من شعب الإيمان؟ طيب لماذا لم تعطى رقم كما أعطي لا إله إلا الله رقم 1، وكما أدنى شيء إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ فبقي الحياء بدون رقم، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الرد على ذلك من اتجاهين: أما الأول فحتى يجعل للذهن مكان أنه يسرح في كل شعب الإيمان، أين الحياء، حتى الإنسان يشعر بقيمة الحياء، فإنه ربنا أخفى عنك الرقم عن طريق من قال هذا الكلام، وقد أوحى الله إلى رسوله هذا الحديث فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من رب العالمين، ولم يحدد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم موقع ورقم الحياء، حتى الذهن يسرح في أين الحياء ويهتم بهذا الموضوع. والأمر الثاني، الجواب الثاني وهو جميل أيضا، وأنه قال بعض أهل الحديث في تفسير هذا الحديث أنه عندما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الحياء بأي شعب الإيمان، قال الحياء في كل شعب الإيمان. ولذلك الداعية يجب أن يكون، أو المصلح، أو الذي يطلب من الناس الخيرات الحسان ويأمرهم بالإحسان، أن يكون عنده حكمة، وأن يكون عنده ألفاظ يختارها لا تخدش بالحياء العام، ولا يحتج بالذي يحتج عليه بأنه لا حياء في الإسلام. الإسلام كله حياء، لا حياء بالسؤال قد يكون المعنى عن الدين وعن الإيمان، وأن الإنسان ما يستحي في السؤال، لكن أنه يتلفظ بألفاظ، وهذه ألفاظ حرجة، الإنسان ربما يستحي إذا سمعها مش إذا قالها وروح يتفوه فيها بحجة أنه والله هيك الدين والدين واضح. لا، الدين كله حياء، فالألفاظ التي تخدش بالحياء نتجنبها. ونأتي بألفاظ جميلة جدا، واللغة العربية مليئة ومعبرة عن معاني جميلة، فتجد بعض الكلمات اللي أسعفنا فيها القرآن وسمعناها من سيدنا الرسول وتعلمناها من سادتنا العلماء وبأخلاق الأساتذة الذين تعلمونا منهم، تجد أنه في ألفاظ ومعاني جميلة أيضا بديلة عن الألفاظ التي تخدش الحياء. لذلك الدعوة أولا وأخيرا يجب أن تكون بالحكمة، ومن الحكمة أن يستعمل الإنسان الألفاظ اللائقة، فلا يكفر الناس مثلا، ولا يقول عن الناس ويشيع المنكر بطريقة هو ربما يريد أن يعالج فيشيع، وبالتالي هذه حكمة أيضا. الإنسان يعني يجب أن يكون واقف عند كل كلمة ويعي ماذا تعني هذه الكلمة، عندما حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا أمرنا لما ندعو أن ندعو بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة إنه ما نطيل على الناس، وأنه الإنسان حتى تكون حسنة، هذه الإطالة قد تكون يعني أساءت إلى الموعظة، وأيضا الألفاظ التي تخدش الحياء أساءت إلى الموعظة، وأنه الإنسان يحدد المشكلة مثلا بده يحكي عن موضوع معين أو يلقي درس معين ويصير يعني كأنه يدل الناس على المتخاصمين، وبالتالي ما باله أقوام، هكذا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حكمة أيضا، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كل دعوته حكمة، وتحركته حكمة، وكلامه حكمة أيضا، وإذا نطق نطق خيرا، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل على الناس، وإذا يعني وعظ أوجز، وهذا كله حكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا طريقنا. وفي موطن آخر نجد قول الله تعالى حين قال لقمان لابنه:

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لاحظ هذه حكمة أيضا، عندما أنت تأمر ابنك بالصلاة كيف تخاطب الابن، بدك حكمة في خطاب الابن، يعني ما تأنفه ولا تعنفه ولا تضربه. وهكذا يقول لقمان لابنه: يا بني، عندما يسمعك ابنك بتلاطفه في الكلام ينتبه إليك. لماذا بعض الأبناء يعني يتبعون أصحابهم وأصدقائهم ولا يتبعون آباءهم وأمهاتهم؟ لأنه هناك الحوار قائم بين الصديق والصديق، الكل يفتح ذهنه ويسمع الإنسان من الآخر، فتجد الصديق يسمع لصديقه. لكن إذا كان هناك فجوة بين الأب والابن وما في حوار، تجد أن الابن يأخذ القدوة صاحبه ولا يأخذ القدوة من أبيه وأمه. حتى إحنا ما نجعل هذه فجوة بين الآباء والأبناء، يجب أن يكون هناك حوار، وهذا حكمة أيضا. لذلك لقمان ماذا قال لابنه وهو يعظه؟ يا بني أقم الصلاة، بعدين قال وأمر بالمعروف، رقم ثلاث وانهى عن المنكر. طب لاحظوا أيضا، شوف الحكمة، الأمر بالمعروف قبل النهي عن المنكر، وهذه حكمة أيضا، يعني تعطيه البديل قبل أن تنهى عن الشيء. وهذا اللي تعلمناه من القرآن الكريم، الله تعالى لما حرم الربا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبديل موجود. لما حرم السفاح والفاحشة في زواج بالمقابل، وبالتالي البديل موجود، البديل الخير موجود وليس بديل الشر، وليس بديل الشر. وهذه أيضا حكمة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، المعروف معروف، كلام عام وشامل وجميل جدا، كأنه يقول أعمال صالحة وبر وإحسان متنوعة مختلفة. وانهى عن المنكر، إذن الأمر قبل النهي، إذن أمرك بشيء وأمرك بشيء آخر نهاك عنه، وانهى عن المنكر. ما يظل الإنسان يظل يقول حرام حرام حرام حرام حرام، لأنه الناس راحين يشعروا أنه أعماله بضيق عليهم، فيعطيهم البديل وأمر أن يأمر بالمعروف أولا ثم ينهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني ثلاث أمور: صلاة، معروف، نهي عن المنكر. طيب لماذا الصلاة بالأول؟ لأنه الإنسان إذا ما كان هو نفسه مصلي متصل مع رب العالمين، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يصلي؟ إذن الصلاة صلة بينك وبين رب العالمين، وهي ركن أساس وتاج في الدين، وهي عماد الأركان في الإسلام، وتجتمع فيها أركان الإسلام أصلا، فالشهادتان تجتمع في الصلاة، والصيام يجتمع في الصلاة. الإنسان لما يصلي ما بصير يأكل ولا يشرب، إذن في صيام وفي أركان وفي شهادتين، وفي أيضا تتجه إلى بيت الله الحرام وهو الذي يحجون إليه الناس، فلما يصلي الإنسان كأنه جاء بأركان الإسلام. إذن أول عمل ما أمر بالحج والصيام، قالوا أقم الصلاة، وإقامة الصلاة يعني الديمومة عليها. لما أنت تكون مبني من الداخل والخارج على أسس متينة وركائز قوية، ينطلق الإنسان إلى الدعوة وإلى أفعال البر والإحسان والخيرات. ولكن إذا فقد الأصل وفقد الأساس وهو عمود الدين الصلاة، فكيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ إذن أقم الصلاة وأمر بالمعروف، لاحظ كيف يأتي وأمر بالمعروف، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إذن أمر وأمر بالمعروف، وقال وانهى عن المنكر. لكن نهاية الآية واصبر على ما أصابك. طيب إيش علاقة الصبر هنا؟ الدعوة بحاجة إلى صبر. وهنا نجد لطيفة جميلة جدا، أن القرآن قال واصبر على ما أصابك ولم يقل سيصيبك، مع أنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني أشياء بده يعملها الإنسان،
لكن في موضوع

الأذى لم يقل واصبر على ما أصابك، يعني كما جاء السياق هنا في تلوين في الخطاب قال واصبر على ما أصابك ولم يقل سيصيبك. قال أهل العلم لأن الأذى متحقق، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة كل الناس مجمعون على أخلاقه وقيمه وأمانته، لكن لما دعاهم الإسلام وفي هناك نفوس متكبرة متعجرفة تشرب الخمور وتأذي البنات ولا ترضى بالعدالة، قاوموا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه باتهامات باطلة. إذن واصبر على ما أصابك، يعلم كل إنسان بأن الأجر والثواب جسيل وبأن الأذى متحقق في من يدعو إلى الله عز وجل لأنها طريق الحق، وليس كل الناس يقبل الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الغالب يتجه إلى الشر. والآن لو قسنا الكرة الأرضية وعدد سكانها يقولون بأنه الآن 8,000 مليون، يعني 8 مليارات، عدد المسلمين فيها ربما لا يتجاوز 2 مليار، يعني لا تقريبا الربع، وبالتالي أين الآخرون؟ ومش كل المسلمين بيصلوا وبصوموا وبزكوا وبحجوا وعلى عدالة قائمة، ونحن لا نقدح بأحد، ولكن ليس كل الناس على مستوى واحد. وهنا يجب أن نعتقد بأن الإنسان عندما يريد أن يعدل سلوك الآخرين هناك تأتي المقاومة للآخرين، لأنه تغيير العادات والتقاليد والأساليب اللي اعتادوها وتعديل السلوك أمر ليس سهلا. الآن النجار ممكن يعمل طاولة بأي اتجاه، بيضاوية، دائرة، مستطيلة، مربعة، ومع أنه خشب لكن يكون لأنه هو المتحكم فيها. لكن لما تيجي تعدل إنسان بدك تقيم هذا الإنسان أو ترجع هذا الإنسان من الجهل إلى النور ومن الظلم إلى الأنوار ومن الجور إلى العدالة، ربما هذا الإنسان يرادد ويجادل ويدافع عن الباطل أحيانا، ولكن هذا هو طبع الإنسان، إنه في عنده جدال، وهذا الجدال إذا كان في الخير طبعا وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن إذا كان في الشر يصبح عقيم ولا يأتي بنتائج طيبة. هنا نقول قول الله تعالى يا بني، حين قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني الإنسان لما يتحمل المشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا أمر له أجر وله ثواب وله قدر عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتمنى الفقر، لكن إذا فقر الإنسان يدفع عن نفسه الفقر ويصبر لحين الفرج. إذا الإنسان ظلم لا يقبل بالظلم لكن يصبر ويدفع عن نفسه الظلم، وهذا هو ديننا، ولكن بالطرق اللائقة والحكيمة والمتاحة. والدعوة إلى الله عز وجل مرت بمراحل، وكل مرحلة كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم شدائد وامتحان وصعاب. ففي السنوات الأولى الثلاث الأولى الدعوة سرا، في بداية السنة الرابعة من البعثة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بالدعوة بعد أن أذن الله له اشتد الأذى على المسلمين، واشتد اشتد اشتد أكثر أكثر حتى وصل الأمر إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، واشتد أكثر ثم الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. طب هذا مراحل مر بها النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الأذى. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة واستقبله الأنصار استقبالا حسنا، برضو هناك كان فيه واجه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، واجه اليهود، واجه القبائل المشركة اللي جاءت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك توسع الروم والفرس العداء منهم إلى الإسلام والمسلمين. وبالتالي لكن كل مرحلة كان لها علاجها وطريقتها، ليس من أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن بالتدرج. وبالتالي جاء الأمر على هذا السياق الجميل حتى وصل الإسلام به.

هذه الصورة الجميلة التي اليوم نشعر بها، ولكن نتذكر ما مر به الصحابة الكرام، ونتذكر دائما قول الله تعالى عن لقمان عليه السلام في قصته الحكيمة وفي سورة لقمان، حين قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر

0: من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم أغفر اللهم لنا والوالدين والمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمه شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين؟

0: في أغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العملية

0: نبحث عن تعليم يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود. ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية. بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك.

0: طبعاً. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14.
3: أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: نبقى وإياكم الآن إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير. عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
12: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
13: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
14: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
15: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
14: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
15: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
14: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
15: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
14: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
13: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
14: كل عظامي بتوجعني.
16: هاي وصفة طبية وسلامتك.
14: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
16: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
14: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول بدك.

0: نومة هنية فرشاة الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشاة الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.

تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. يعني بده يتكلم عن من صلى وراء الإمام وكان مسبوقا، صلاة المسبوق. قال إذا سلم الإمام كبر للقيام، طبعا كبر إن حصل شفعا، يعني إذا الآن ستنتقل إلى القيام، ستنتقل إلى القيام. الآن هل تنتقل إلى القيام بتكبير أم بدون تكبير؟ قال لك: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. يعني إذا حصلت ركعتين مع الإمام، اللي هو إن حصل شفعا أي حصلت ركعتين، فانتقل إلى قيامك من الجلوس بعد أن سلم الإمام إلى القيام، تنتقل بتكبير، فبتقول الله أكبر. طيب قال: أو أقل من ركعة، يعني ما أدركت معه ركعة واحدة، أتيته بعد ركوع الركعة الأخيرة، أنت لم تدرك الصلاة. طيب فإذا سلم الإمام قم بتكبير. إذن لاحظ الحالتين، أنه إن أدركت معه ركعتين فقم بتكبير، إن لم تدرك شيئا فقم بتكبير. طيب إن أدركت معه ركعة واحدة فلا تقم بتكبير. ليه؟ لأنه عندما تقوم أنت كنت جالسا في الركعة الأولى، والركعة الأولى لا جلوس فيها، إنما طرأت بسبب الاقتداء بالإمام، وبالتالي لا يوجد ركوع أو لا يوجد جلوس في الركعة الأولى، إنما جلسته لموافقة الإمام. فلماذا تنتقل بالتكبير؟ إذن هو ليس انتقال من انتقالات الصلاة المعهودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يوجد جلوس في الركعة الأولى، إنما جلست لموافقة الإمام، فلا تنتقل بتكبير لأنك كنت جالسا في غير موضع الجلوس، فلا انتقال من هذا الجلوس إلى القيام ويحتاج إلى تكبير لأنه على خلاف نظم الصلاة، إنما طرأ بسبب الاقتداء بالإمام. طب والثالثة؟ معنى ذلك إذا أدركت ركعة أو ثالثة وسلم الإمام تنتقل إلى القيام بدون تكبير، لأن هذا الجلوس كان من أجل موافقة جلوس الإمام، وذلك للمواطأة وليس على نظم الصلاة، وليس عليه نظم الصلاة.

طيب إن حصل شفعا أدركت ركعتين فأنت أصلا كنت جالسا في الثانية، والانتقال من الثانية إلى القيام بعدها في هذه الحالة أيضا له تكبير، إذن انتقل بتكبير. طب إن لم تدرك شيئا فانتقل بتكبير بعد سلام الإمام. لماذا؟ قال لأنه كمفتتح الصلاة، هي أول صلاتك وأول صلاتك فيها تكبير. هذا الفقه، هذا يعني لا يلحظه إلا أئمة النظر. ما عندي دليل يقول لي إذا أنت يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا أدركت مع الإمام ركعة وجلست معه ثم قام المسبوق فعليه أن ينتقل بلا تكبير. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عهدة أقواله إلى أئمة الاجتهاد وهم أعلم الناس بها، ولم يأتمن عليها العوام، إنما أتمن عليها العلماء ليبينوا للعوام. لذلك كان من الخطر على المسلمين اليوم إلغاء رتبة الاجتهاد والتقليد وتحول الناس إلى الرأي العام. رأي عام، الغلبة للأقوى إعلاما وليس للأقوى نظرا. ولذلك انظر إلى هذه اللفتة، كما كان يقول البهلول بن راشد وهو أحد تلاميذ مالك: ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك. كيف ينتزع الأحكام؟ كيف يستنبط؟ وهو البهلول بن راشد من كبار تلاميذ الإمام مالك، البهلول السيد يعني في الناس، لكن الآن ممكن تستخدم بطريقة أخرى. إذن قال لك هذا استنباط، أن هذا على خلاف نظم الصلاة، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يوجد جلوس في الأولى حتى ينتقل بتكبير، لا يوجد جلوس في الثالثة حتى ينتقل بتكبير. إذن إذا قمت بعد أن أدركت ثلاثا مع الإمام أو بعد أن أدركت أولى مع الإمام فعندئذ لا تنتقل بالتكبير إلى القيام. أما إذا كنت قد أدركت معه ركعتين فعندئذ انتقل بتكبير، لأن هذا هو الأوفق بنظم الصلاة، فجلوسك كان في محله وراء الإمام. وإذا قمت ولم تدرك شيئا فأنت مبتدئ الصلاة، وابتداء الصلاة فيها التكبير. صلوا كما رأيتموني أصلي، من الذي يأتي بمثل هذا؟ رحمهم الله تعالى، فقد حرس الله بهم الملة وحرس بهم الشريعة وأتمنهم على الدين، والله أتمنهم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنا أتمنت أهل الذكر اللي هم الأئمة المجتهدين الذين يعلمون ويستنبطون، ثم بعد ذلك يأتي مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى رتب. لكن انظر إلى أبهة الاجتهاد والنظر في أدلة كتاب الله وسنة رسوله، انظر إلى أبهة العلم عند أئمة الدين، عندما تطلع كيف أن مذهب أحمد مليء بهذه العلوم وأصناف هذه العلوم، وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رضي الله عن الجميع، كيف أنهم أقاموا حضارة على فقه الإسلام وفقه الشريعة، بينما تجد أن الناس اليوم اضطربوا في الجمع بين الصلاتين في المطر. فكيف بأمور الدولة وشؤون المجتمع العامة التي يعني تتقاذفها الأمواج والأقاليم والانتماءات وما إلى ذلك، وهذا إمام الصلاة في جمع في المطر تختلفون عليه؟ لا، انظروا هؤلاء القوم الذين حمى الله بهم هذه الملة. قال والسهو إذ ذاك احتمل، يعني الإمام بيحمل عنك السهو فيما كان وراء الإمام. طيب الآن أنت ستسهو بعد استقلالك عن الإمام، يعني سلم الإمام وستصلي ركعتين. انتبه إلى أن صلاة الركعتين التي ليست وراء الإمام لا يحملها الإمام عنك، تحملها أنت عن نفسك، وهذا هو فضل، هذا هو فضل الإمامة. يعني أنت عندما تكبر تكبيرة صحيحة، طبعا الإمام لا يحمل السهو عنك في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، يعني وأنت في نية الفريضة ما يحملها عنك الإمام، الإمام يعني يحمل عنك السنن، يحمل عنك السهو. أما إذا تركت ركنا فلا يجبره عنك الإمام، لكن السهو الذي تسهو والله يحمله عنك الإمام عن السنن وما إلى ذلك. طب يا أخي الكريم، يعني أنت بتصلي وراء الإمام، تركت

التكبيرات، تكبيرات الانتقال وأنت وراء الإمام حملها عنك. طب ماذا تريد أحسن من هذا؟ أن الإمام يحمل عنك، هذا الإمام حمل عنك، كان شفيعا لك في صلاتك، أين أنت من تقدير هذا المنصب الرفيع، منصب الإمامة في الصلاة؟ وكما قلت نحن في السياسة كما نحن في الصلاة، فإن كنا متفقين فنحن متفقون في السياسة، فإن اضطربنا في الصلاة اضطربنا في السياسة. هكذا قال الصحابة رضيه رسول الله لأمر ديننا عن أبي بكر، أفلا نرضاه لأمر دنيانا. إذن عندما تصلي وحدك فهذا يعني أنك تضمن نفسك ولا يحمل عنك الإمام في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. هذا سبق وأن ذكرناه في دروس سابقة، وهو أن الإمام إذا سجد للسهو من صلاة الإمام وكان المسبوق أدرك ركعة وسجد الإمام قبل السلام، فإن المأموم يسجد مع الإمام القبلي، أي السجود للسهو وهو السجود القبلي، لأنه أدرك ركعة وانعقدت، أدرك ركعة وانعقدت، وبالتالي ارتبطت صلاته بصلاة الإمام. طيب أما السجود البعدي فلا يقتدي به الإمام المأموم البتة، لأنه يكون الإمام خارج صلاة. إذن يسجد قبلي يا الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام. فإذا سجد الإمام بعديه وإن كان المسبوق لم يكن معه في ذلك السهو، فإن المسبوق يسجد البعدي. الإمام يعني يحمل عنك، ولكن أيضا إذا هو سجد وأنت لم تسجد، لأن السجود بعدي فاسجده بعد أن يسجد الإمام. قال: أدرك ذاك السهو أو لا، يعني نفترض أنت التحقت به بالثانية وهو سهى في الأولى، عليك أسجد معه، أسجد معه لارتباط صلاتك بصلاته. طب قال: من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني إذا أنت أتيت الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة ولم تدرك أي ركعة، فسجد قبل السلام وسجدت معه، بطلت صلاتك. لماذا؟ أنت لم تنعقد صلاتك معه أصلا، وهذه زيادة متعمدة. إذن أنت لم تدرك ركوعا حتى تدرك الجماعة وحتى تقتدي به، إذن ركوعك زيادة متعمدة في الصلاة وهذا باطل. إذن إذا سجد الإمام القبلية والمسبوق لم يدرك ركعة معه، وعندئذ المسبوق ينتظر حتى إذا سجد الإمام، ينتظر مكانه ثم سلم الإمام بعد ذلك، يقوم المسبوق الذي لم يدرك ركعة لأول صلاته ولا يسجد مع الإمام سجدتي السهو، لأنه لم يدرك الصلاة. ممكن في قضية بالنسبة للمسبوق نوضحها، مثل دخلت أنا المسجد والركعة الأولى بدأت أقرأ بالفاتحة، ركع الإمام، أنا أتكلم على مذهب مالك، ركع الإمام، وعندئذ الإمام بعدما ركع أنا تأخرت فرفع الإمام من الركوع، أنا لم تنعقد لي الجماعة حتى الآن، لم تنعقد الجماعة الآن، الإمام أكمل، أنا أتابعه فورا، ما أرجع لموضوع أني أنا بدي أقضي الصلاة لأني لم تنعقد لي، لم تنعقد لي. متى تنعقد؟ إذا أدركت معه الركوع، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبالتالي أتابع معه على طول، يعني ما بركع خلاص، أتابع معه في سجوده، أنا هذه الركعة لم تنعقد. طب نفترض
أنني أدركت معه الركعة الركوع الأول وانعقدت الجماعة، عندئذ زوحمت في الركعة التالية الثانية، يعني زحمة، سيارة مرت، كنا نصلي في الطريق، زحمني الناس، ما قدرت أدرك مع الإمام. الإمام ركع ورفع، ركع ورفع، لأنني انعقدت لي صلاتي في الركعة الأولى آتي بالركوع ثم ألحق به ساجدا، والركعة محسوبة. إذن لما انعقدت الجماعة بركوع الركعة الأولى، عندئذ أنا أركع ثم ألحق. لكن في الحالة الأولى رفع الإمام ولم تكن قد انعقدت الركعة، ألحقه ساجدا ولا آتي بالركوع، لأن ركوعي ليس في محله، لأنه لم تنعقد ومتابعتي لم تنعقد وركوعي لم ينعقد حتى أتدارك صلاة الجماعة. وبالتالي هذا فرق، أن من زوحم في الصلاة وقد انعقدت له الركعة فإنه يتدارك مع الإمام ويلحق ويلحق. فإذا بقيت المزاحمة حتى رفع الإمام من الركوع، إذا بقيت المزاحمة ورفع الإمام مع الركوع، عندئذ نقول إنه قد ألغى الركعة، لكن تبقى مستمر في اللحاق والمتابعة. يعني الإمام ركع، سجد السجدة الأولى، جلس بين السجدتين، جلس للتشهد، انعقدت لي أنا الركعة السابقة لأنني أدركت معه الركوع وركعت معه. الآن أنا انتبهت وإذا بالإمام جالس، ماذا أفعل؟ آتي بالركوع ثم ألحق أسجد، ثم أجلس، ثم أسجد، ثم أجلس معه، ثم قام وأتابع، أظل متابع ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة التالية. فإذا رفع رأسه انقطعت المتابعة في هذه الركعة. لكن نلاحظ أنه كيف طبق الإمام مالك موضوع أنه من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. فمتصور كلامنا في أنه ما أدرك ركعة وراء الإمام فقام لصلاته، قضى صلاته. لكن هذه الجزئية، أنك أنت تدخل إلى الركعة الأولى فتتأخر لمزاحمة أو لأي سبب ويرفع الإمام، تلحق به على الحالة التي هو عليه، كما لو أنك دخلت الآن، الحق به على الحالة، لا تأتي بالركوع ثم تلحق، لأنه أصلا صلاتك لم تنعقد، صلاة الجماعة. لكن لو انعقدت والركعة التالية زحمت عن الركوع والسجود والجلوس، هاتها وتدارك معه ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة التالية. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لابد أن يدرك ركعة معه حتى تنعقد الصلاة. ولذلك حقيقة أعظم كتاب في فقه الأمة هو كتاب الصلاة، ونحن الآن أتينا على خاتمته وأتينا على نهايته. أعظم كتاب في كتب الفقه هو الصلاة، أطول كتاب في كتب الفقه هو الصلاة. وكأن الله تعالى يقول إن هذه الأمة أمة مصلية لربها، فلتتق الله بعد ذلك فيما بقي من المعاملات. المعاملات يعني الإنسان وعلاقته مع غيره، ففي المعاملات كالشركات والأموال، الزوجية معاملة مع الغير، إذن هذه معاملات. حجاب المرأة معاملة مع الغير، لأنه مع الرجل الأجنبي، حجاب المرأة معاملة مع الغير، وبالتالي هو مع الأجنبي وليس مع الله سبحانه وتعالى، لكن هو حكم شرعي، لكن هو حكم شرعي، لكنه علاقة مع الغير، مع ليس كالعبادات، ليس من موضوع العبادات، لكنه معاملة مع الغير وينعقد بغير نية، إذن هو ليس من العبادات ويصح من غير نية، لكنه واجب شرعا وليس كما يظن بعضهم أنه من العادات والتقاليد، لا لا، هو واجب بدليل شرعي تفصيلي، ليس كغطاء رأس الرجل مثلا، ممكن غطاء رأس الرجل ليس ثابتا بأمر شرعي تفصيلي كما هو الأمر بالحجاب للمرأة. فمن هنا نقول أن هذا الانتباه إلى مثل هذه الجزئيات
في الفقه وطرق استنباط الأئمة وطرق التلقي لهذا الدين، أن هذا الدين كان يؤخذ بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني. ما معنى ذلك؟ اقتدوا بالرؤية. من الذي رآه؟ الصحابة. طيب كيف صلوا؟ صلوا كصلاته. كيف رآهم التابعون؟ صلوا كصلاة الصحابة. وهكذا فيجد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الصحابة متكاثرين، لأن الخلافة انتقلت إلى العراق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وتكاثر معه كبار الصحابة في الكوفة، فكان يسمى مذهب الكوفيين، فكان يسمى مذهب الكوفيين. وبالتالي ورد عنهم أنهم كانوا يخرجون، كما يروي أبو إسحاق السبيعي، كانوا يخرجون صدقة الفطر بالدراهم. فعل الصحابة في العراق فعل. من الذي حرس هذا الفعل ودونه ووثقه؟ أبو حنيفة، السادة الحنفية المعروفون بأنهم أهل الكوفة. إذن رصدوا مذهب الصحابة في العراق. مالك رصده في المدينة، رصده الشافعي في مكة والمدينة والعراق رضي الله تعالى عنهم. ثم أثمر هذا البناء بناء عظيما من مذهب الإمام الشافعي، واقتدى به تلميذه أحمد ابن حنبل رضي الله عن الجميع. لذلك تجد أنه يعني المذاهب تأخذ بعضها من بعض، وليس كما يعتقد بعضهم أنها مذاهب عقدية متباينة، لا، هي الجماعة. وكانوا يقولون إن أهل السنة هم أتباع المذاهب الأربعة، لا يعرفون غيرهم، لا، أتباع ليسوا محبين، لا، أتباع، ليس نحبهم ولكن الحق أحب إلينا منهم، لا، أنتم عوام، أنتم عوام، لستم أهلا للنظر أصلا. انظر كيف بينا، كيف أن الأئمة استنبطوا من الأدلة، وكما يقول البهلول بن راشد وقد ذكرناه: ما رأيت أحدا أنزع بآية من كتاب الله من ملك. لذلك عندما يدرج الطالب في كتب البناء العلمي، الكتاب كتب البناء المذهبي، عمليا هو يطلع على مذاهب أخرى، ليس جامدا متحجرا كما يدعى، لا، هذا إن بدا لكم غريبا هذه هي غربة الدين، أن من يتبنى مذهبا ويدرس هذا المذهب الذي كانت عليه الأمة سلفا وخلفا. من هم قادة العلم في ضد الحروب التي خاضتها الأمة، ضد المغول وضد الفرنجة وغيرهم؟ الجدير بالذكر أن اصطلاح المسلمين هو حرب الفرنجة، واصطلاح الغرب هو الحروب الصليبية. يعني احنا اصطلاحنا حروب الفرنجة، اصطلاحنا الفتح وليس التحرير، لأن الفتح فيه مدخل للدين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. الفتح مقترن بالإيمان والدار الآخرة والجنة، ليست الأرض هي المقدس في الفتح، المقدس هو الدين، والدين هو الذي يسترد الأرض. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أهو الفتح الذي يريده الله؟ دخول الناس في الدين أفواج. لذلك الأرض تابعة، الأرض خادمة في الفتح الإسلامي، لكنها يعني قد تصبح هي المقدس الأول في الفكر الدنيوي البشري. لذلك علينا أن نميز، وهذه تلحظ من خلال القراءة الواسعة ومن خلال إتقان العلماء للمفاهيم الدينية، التمييز بين الاتباع والتعصب. نحن أتباع مذهب، مذهب متبع، إمام مقلد ليس إماما محبوبا، ومذهب متبع. وكون هذا العصر لم يفقه لغة العلماء، فقال إنهم يعني مع الأسف الشديد على هذا الزعم، وينبغي أن يقدموا للناس نماذج. وبالتالي نبتعد عن أسلوب الحملات الإعلامية وأسلوب حرق الشخصيات، لا، انظر، اقرأ كتب القوم، ها هم قد دونوا وذكروا لك لماذا تكره الجماعة الثانية في المسجد. وبالتالي ينبغي أنك أنت تسأل، يعني طب الأربعة محاريب في مكة من وين جاءت؟ شرحنا لك ذلك، وأن القضية لم تكن عبارة عن طوائف أديان، لا،
كانت علوما، بل إنهم لأنهم يعلمون قالوا إننا سنفعل ذلك لك.

يمكن أخطأوا، لكن هل هي كخطيئة تفكيك الشريعة وتفكيك المذاهب التي هي فيها المحجة البيضاء؟ ثم بعد ذلك أقول هذا سينظر، ننتظر ماذا سينظر. لذلك حقيقة هذا فرض العين، ونحن هذه الثقافة المقابلة للثقافة المعاصرة، أن أبناءنا يقرؤون صلاتهم، يقرؤون زكاتهم، يقرؤون صيامهم وحجهم. أما الألبسة ما هم يرونها في المجالس، نوع الطعام، الأكلات الشعبية يأكلونها. يعني هل نترك الفروض العينية ولا تصبح الفروض العينية هي المطلوبة من جميع المجتمع، ويصبح المطلوب العيني إنه شكل لباس معين، أن تتمسك برموز معينة، أن تتمسك بشخصيات معينة، وتترك هذا؟ هذه فروض عينية. لذلك القاعدة الجامعة للمجتمع الإسلامي هي قاعدة الشهادتين، وقاعدة الفقه هي التي ستجمع كلمة المجتمع. حينها سيكون هناك أنك أنت ترى تراثا شعبيا له تقدير في باب العرف من الناحية الشرعية، له تقدير في باب العرف من الناحية الشرعية، وليس منبوذا، والتاريخ لن يكون منبوذا، بل على العكس نحن سنكون ملتزمين في أعرافنا وتاريخنا، لن نتجاهله. لكن المشكلة عندما يقصى الفرض العيني. هنا أتينا على خاتمة كتاب الصلاة، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتناول كتاب الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ربكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

سبحت بذكرك ليل نهار. يا من قدرت لي الأقدار، ناجيتك ما ناجيت سواك بأذكاري سرا وجهار. آمنت بأنك أنت الراحم، أنت العادل والقهار، أنت المقصود، أنت المقصود، اخترتك أنت وغيرك إني لن أختار. يا رب الكون، يا رب الكون، تقبلني واجمعني في ركب الأبرار. لبيت نداءك يا مولاي، لبيت نداءك يا مولاي، من ذكرك تعشقه شفتاي. في ذكرك روحي هائمة، وبنورك سابحة عيناي. إياك عبدت، فخذ بيدي وامسح بحنانك جرح أساي. إن كنت شكوت لك الشكوى، من غيرك يسمع لي شكواي؟ رضوانك ربي، رضوانك ربي، أنت عفو، اغفر لي فرضاك مناي. أدعوك رجاء يا رحمن، لا أطلب منك سوى الغفران. أظلمت الدنيا بالكفران، فنور قلبي بالإيمان. يا رب العرش، يا رب العرش، ورب الخلق، ورب القدرة والأكوان، قد داهمني ليل الأحزان، فهون يا رب الأحزان. أستغفرك اللهم، رضيت بأمر قضائك مهما كان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتب.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم. فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله.

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي شادي زيدين من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة ترافقنا الزميلة هناء المجالي في الإعداد والزميل الدكتور معارك حيصات المشرف العام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي أخي الدكتور محمود، وبارك الله تعالى فيكم وفي جهودكم، بارك الله تعالى في جهود هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نذكر أخي العزيز بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك
0: عليه. صلى الله عليه وسلم.
2: سيدي، بدنا توجيه من شيخنا الكريم.
0: نعم.
2: بخصوص العورة ولبس يعني الشباب، يعني الشرتات اللي قاعدين يلبسوها بالأجواء الصيف هاي، اللي يعني خلينا نقول فوق الركبة.
0: نعم.
2: والتي هي ظاهرة للعورة، يعني تلاقي الشاب هذا وماخذة بركب بهالباص، والباص كلياته بنات وطالبات جامعات، وهذا الرجل عورته مبينة. يعني هذا الأمر صراحة مقلق جدا جدا جدا. والله يجزاكم الخير وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
0: شكرا على مشاركتك وعلى ملاحظتك، تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: عفاكم الله.
3: يا رب العافية. لو سمحت الله، بدي أسأل سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
3: هسا اللي بياكل لحمة الجمل أو القعود يعني لازم يتوضأ؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: مثل
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
4: كيف حالك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: يوفقك ربي، ونرحب بسماحة الدكتور الفاضل.
0: حياكم
4: الدكتور أحمد الحسنات.
0: حياكم الله.
4: الله يرضى عليك. والله يا حبيبي أنا ما عندي سؤال، ولكني أمس سمعت شخص كريم يتحدث عن أنه في جمعية خيرية تبيع السيارات بالتقسيط، فياريت لو الأخ الكريم سمعني، لأنه والله بحاجة لهاي الخدمة أنا. فإذا تكرم الأخ إذا كان يسمعني أنه يتواصل معايا، يعني إذا ممكن إعطاء رقمي أو أنا أذكر رقمي هنا.
0: طيب، خليك معنا تحت الهواء، حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية.
0: الله يسلمها ويعافيها.
5: الله يبارك فيكم. أنا بالنسبة لي عمري 82 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: يعافيك الله. وأنا بشوفش كثير يعني وضع صعب. أنا بجمع وخايف إنه ما يجوز ليش صلاة، يعني بجمع ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، بدي تفيدوني.
0: طيب،
5: الله يخليكم. أنا عمري 82 سنة وماشي بـ 88، لكن أنا الحمد لله الله فكرني برحمته ما بشوف.
0: الله

0: يعطيك الصحة والعافية.
1: انت لما يرضيك انت والشيخ، ما شاء الله
0: حياكم الله.
1: رحناكم وراكم، وشكرا لسؤالكم، شكرا للبرنامج وللي مكومين عليه.
0: الله يسلمك، حياكم الله.
1: يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله سماحة الدكتور. نبين إذا تكرمت سماحة الدكتور بالبداية عورة الرجل، ونتحدث عن موضوعين يعني نريد توجيه من سماحتكم، موضوع الحياء العام والعادات والتقاليد.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. العورة عندنا تطلق على معنيين. المعنى الأول هو ما تبطل الصلاة بانكشافه، والمعنى الثاني هو ما لا يحل نظر الآخرين إليه. وهنا تختلف العورات عن بعضها البعض، فالعورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. يعني عورة الرجل في الصلاة هي ما بين سرته وركبته، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة، ولو ظهر شيء تحت الركبة وشيء فوق السرة فهذا لا تبطل صلاته بذلك.
0: الصلاة صحيحة.
2: نعم، من حيث الصلاة.
0: نعم.
2: لكن عورته أمام النساء عند الخروج هي جميع البدن، فكما أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى أي جزء من بدن المرأة، كذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى أي جزء من البدن. وبالتالي عورة الرجل أمام النساء الأجانب هي كعورة المرأة أمامه. وكما أننا نقول أنه لا ينبغي، يعني لا، أنا شفت أخونا شاد كثير على أنه الشباب بيطلعوا الشورت، طبعا عند النساء بيطلعوا بشرطات. يعني النساء يعني المرأة إذا ظهر جزء ولو بسيط من يديها أو من ساقها أو من شعرها أو من رقبة، هذه كلها عورة. فإحنا يعني شدينا على على على الشباب وهو خطأ. نعم، لا يجوز للرجال أن يخرجوا بهذه الملابس أمام النساء الأجنبيات حتى وإن كانت ليست عورة تبطل الصلاة بانكشافها، لأنها تجرئ النساء على النظر إلى أجساد الرجال وهذا حرام. وكذلك المرأة إذا خرجت وقد كشفت جزءا من بدنها غير وجهها وكفيها تكون قد جرأت الرجال للنظر عليها وهذا حرام، هذا حرام على كلا الطرفين. إضافة إلى أنه لو قلنا على أقوال بعض الفقهاء أنه يجوز له الخروج بأنها ليست عورة أمام النساء الأجانب، إلا أنها تتنافى مع الحياء العام لمجتمعاتنا العربية الشرقية المسلمة. إحنا مجتمعنا الأردني مجتمع عربي مجتمع شرقي، لا يقبل لنا أن يخرج الرجال بالشورت أو
0: هاي
2: يخرج
0: الصورة.
2: بالكت، يخرج ملابس يعني بذلك، هذا غير مقبول من حيث الأعراف والعادات فيه. بالتالي
0: يتنافى مع العادات والتقاليد. نعم.
2: لا مقبول شرعا على القول أنه يحرم على الرجال أن يظهروا شيئا تفتتن به النساء، ولا مقبول كذلك
0: عرفا
2: عرفا وعادات، فجميع الأقوال هذا مرفوض.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه وهذا التوضيح. الأخت المستفتية، لحم، من أكل لحم الجمل هل يفسد الوضوء؟
2: المعتمد لدينا في مذهبنا مذهب أئمتنا السادة الشافعية وجمهور علماء المسلمين أنه لا نقضى لمن أكل من لحم الجمل أو من لحم الجزور، سواء كان جمل ولا قاعود ولا غير ذلك. هنالك أقوال فقهية أخرى مستندة إلى أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بسنة قال من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، لكن هذا الحديث عند فقهائنا قد ثبت نسخه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله لترك الوضوء مما مست النار. وبالتالي هي مسألة فقهية، الذي أفتي به أنه لا ينبغي أنه لا تتوضأ. لو أرادت أن تأخذ بقول من قال بالوضوء جائز، لكن لا نلزمها بذلك.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخت الكريمة يعني نسأل الله لها دوام الصحة والعافية، تقدمت بالعمر وربما هناك بعض الأمراض، هل هذا يعتبر مبرر ومسوغ للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
2: نعم، يعني أولا نقول لها إن استطاعت أن تجمع جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلي الظهر، ثم قبل أن يخرج وقت العصر تصلي العصر، وتفعل كذلك في المغرب والعشاء، فهذا أولى
0: آخر
2: وأفضل.
0: وقت الظهر وبداية
2: نعم.
0: وقت العصر،
2: يعني آخر ربع ساعة من وقت الظهر،

0: إيه؟ لأنه هي قد تحتاج لمن يعينها على الوضوء في مشقة عليها، لأنه نفس العمى، نسأل الله ذكر ترك النظر يعني على أنه غير عدم الإبصار هو ليس عذرا للجمع، لكن هذا الأفضل لها إيه؟ الأفضل لها أن تجمع جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقته، وتؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ثم تجمع المغرب والعشاء جمعا صوريا. إن كان لديها أمراض أخرى هي لا تمنعها من القيام في الصلاة، في مشقة في الصلاة، في مشقة أنها تتوضأ مرة أخرى، فعندئذ نجيز لها على مذهب يعني على قول بعض فقهائنا ومذاهب أخرى من المذاهب الأربعة التي أجازت الجمع للمريض. إذن لابد أن يكون شرط يكون في مرض، شرط أن يكون هنالك مرض يمنعها من إقامة الصلاتين في وقتهما. إذا كان هنالك مرض يشق معه إقامة الصلاة في الوقتين، فعندئذ يجوز لها أن تجمعهما، والأفضل لها والأولى أن تجمع جمعا صوريا، فتخرج من خلاف كل الفقهاء
1: نعم،
0: والعلماء.
1: بتأخر الظهر إلى آخر وقتها.
0: نعم، آخر الظهر لآخر ربع ساعة تتوضأ وتصلي
1: تصلي
0: الظهر، ما بتخلص الظهر بيكون دخل
1: دخل
0: العصر،
1: العصر، تصلي
0: وتأخر
1: العصر،
0: المغرب إلى آخر ربع ساعة تتوضأ تصلي المغرب، ما بتصلي المغرب إلا
1: دخل
0: بيكون
1: وقت
0: دخل
1: العشاء.
0: وقت العشاء فتصلي العشاء.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن
0: حياكم
1: إلى
0: سيدي.
1: الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام
2: ألو،
1: عليكم،
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: حيا الله، حيك دكتور، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب
2: يا سيدي
1: العالمين.
2: في موضوع عندنا يا عام، بحكي معك من لواء الكورة كفر نوع.
1: حياك الله،
2: فرحان أحمد بن عامر.
1: حياك الله.
2: الله يحييك ويبارك فيك. في عندنا المقبرة كبيرة، وفيها انه قاعدين في يوم جديد القبور، وصاروا يحفروا هسه على القبور القديمة يحطوا محل قبور جديدة. بينما برضه في عندنا 40 دولة من الأوقاف بين حوالي 60 سنة وقف، مش راضين يعملوا لهم مقبرة الأوقاف، بقول وقف والله وقف.
1: نعم،
2: مضمنين انهم بالسنة 300 دولار بالسنة، شو يعني 300 دولار بالسنة؟ 40 دولة حرام.
1: طيب،
2: المفروض يصير مقبرة، لازم يصير مقبرة لأن المسلمين، وحسب بقبروا فوق جدودنا وجدودنا وباتنا، بحفروا القديم بحطوا واحد فوق جديد، بدي بعض ماتوا وحطوا على جنب، وبحطوا اللي قبر جديد جنبه عليه.
1: طيب،
2: طيب هذا صحيح عليك بصير.
1: تسمع الإجابة بالنسبة للحفر والدفن، هاي تسمع الإجابة من سماحة الدكتور، لكن موضوع المقبرة هذا تراجع فيه وزارة الأوقاف. حياك الله.
2: بحكي مع الأوقاف يا سيدي، بقول الأوقاف هذا وقف، وقف يا ناس، صارها من أيام الستينات هي وقف، وقف ظل وقف بدا حياة، ما في حل لهذه المشكلة؟
1: لا، إله حل، إله حل إن شاء
2: والله
1: الله.
2: والله ما في حل، ما حد عارف يحلها.
1: لا، إله حل، إله حل إن شاء الله، حياك الله.
2: أرض كبير.
1: حياك الله.
2: كبير.
1: أبدا، تسمع الإجابة وتوجيه من سماحة الدكتور، أبشر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: في قرابة إن عمرها بحدود 80 وقعت وانكسرت من الركبة، واضطروا إلى أنهم يجبصنوها من نصف الفخذ فما تحت الرجل.
1: نعم.
3: هل جائز لها أن تجمع بين صلاتين مثلا، أو ما هو يعني الأفضل إلها؟ لأنه في عليها مشقة شوي بالوضوء.
1: نعم. سلامتها، وأجاب هو نفس الحالة تقريبا قبل قليل سامحت الدكتور. تسمع الإجابة مرة ثانية.
3: احنا كنا بالصلاة.
1: الله يتقبل إن شاء الله، تسمع
3: الله
1: الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك وعلى البرنامج.
1: الله يسلمك. تفضل السؤال الأول.
4: السؤال الأول لو سمحت، إذا كان في أحد مغسلي الموتى بيحكوا عن حسن الختام للأموات، أو إذا ما كانش حسن الختام لواحد يعني بيعطي موعظة للعالم، إنه هل هي تعتبر كشف؟
1: طيب، السؤال الثاني.
4: حرمة المسلمين لو سمحت.
1: السؤال الثاني.
4: بالنسبة للتجار، التجار بشكل عام حتى لما يكون عامل عروض، يكون عامل مثلا البوكس الدينار او شيء زي هيك، تمسك هالبوكس بتاخذها بتلاقي تحت فيها كلها براغ، فهل هذا يعتبر من الغش؟
1: السؤال الثالث.
4: السؤال الثالث انه بكون واحد عامل عرض على نفس الخضره، اظن الباعه المزيوين باعه، بقول لك انه بكون عامل عرض انه بنص دينار، بس وصل عنده بقول لك انا بخمش لك خمس هيك، يعني شو بيطلع معي بيطلع عادي، هذا كمان يعتبر غش.
1: تسمع توجيه وإجابة إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله أخ الكريم.
5: أخوي، إحنا عاملين جمعية هيك شباب مع بعض.
1: نعم.
5: محلات بدفع كل واحد فينا 3 دنانير.
1: نعم.
5: تمام، ويعني من بيقبضوها الشباب كل 10 أيام بنقبضها واحد.
1: نعم.
5: فهل هذا فيها

0: الحرام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماحة الدكتور

0: الحالة الثانية أن يبلى الميت تماما، وبلاء الميت يعني أن يتحول جميع الميت إلى تراب بحيث لا يبقى من جسده شيء ولا عظمه. وهذا يختلف باختلاف البلاد والأماكن
1: والظروف.
0: والظروف. وفي بلادنا يعني احنا في حفريات من مئات السنين ولا زال بقايا عظام،
1: عظام نعم،
0: يعني مئات سنوات، ف20 و30 و40 و50 سنة قطعا العظام لا زالت موجودة. وبالتالي مثل المقابر الموجودة الحديثة في بلادنا، يعني لا يجوز فتح القبر لدفن ميت فوق ميت إلا إن تأكدنا إنه هذا الميت صار ترابا، وهذا لا يتحقق في بلادنا على الأقل أقل مدة يعني رأيناها 100 سنة فما فوق. تحت 100 لا، تحت 100 غالبا لا تبقى العظام بعد موت. وذكر الأخ أنه يفتحوا بلاقوا عظام،
1: نعم،
0: لما يفتحوا يجدوا عظام،
1: نعم، فيضع العظام جانبا.
0: هذا حرام،
1: أجاب. نعم.
0: هذا حرام وفيه إهانة للميت، والله تبارك وتعالى كرم الإنسان حيا وميتا. أصلا دفن الميت من مظاهر تكريمه، يعني من مظاهر تكريم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى شرع له الدفن، وأن الدفن أن يكون الإنسان له قبر مستقل بالأراضي كثيرة، عندنا بلا أماكن واسعة يستطيع الدفن فيها.
1: جزاكم الله.
0: يجاوب عن نقطة الأرض الوقفية الحكاية.
1: نعم،
0: قد يكون الأرض موقوف، هنالك شرط واقف وقفها لشيء معين. إذا الواقف وقف هذه الأرض لمسجد ممنوع عملها مقبرة. إذا الواقف وقفها للاستثمار، قال وقفت هذه الأرض لتستثمروها ويكون من ناتج استثمارها يدفع للأيتام والفقراء، ما بصير عمل فيها مقبرة. وبالتالي احنا لا
1: حسب شروط الواقف.
0: أيوة، بدنا نرجع للأوقاف، إنه ما هو شرط الواقف في هذه الأرض. إذا كان في شرط واقف وقفها لشيء آخر ما بصير غيره. فربما الأوقاف منعت لما راحوا على الأوقاف وقولهم لا، إنه هاي الأرض تكون عندهم شرط واقف. لكن الحمد لله في أراضي أخرى للأوقاف، في أراضي للبلديات، هي مسؤولية المقابر، هي مسؤولية البلديات، بإمكان يروحوا للبلدية المعنية لديهم ويطلبوا منها أرض، وهي البلدية تتعاون مع الأوقاف يجد لهم أرض أو أحد يقفها. وبالتالي يعني عدم استجابة الأوقاف لهذه الأرض بالتحديد الحكاها، ربما يكون في شرط معين لمن وقفها أن تنفق على شيء معين، لذلك منع أن يكون فيها مقبرة.
1: جزاكم الله.
0: أو تكون في داخل الحدود التنظيم، لأنه معروف إنه المقابر شرط أن تكون خارج التنظيم. إذا كانت هي نص البلد، والله بدي أعمل أرض مقبرة نص البلد بين البيوت وبين الدور وبين المحلات، برضو غير مقبول. فبالتالي في سبب يمنع الأوقاف من السماح للدفن في هذه الأرض.
1: جزاكم الله خير دكتور. يسأل عن كيفية الصلاة، نتمنى لها دوام الصحة والعافية مع وجود كسر، يعني وهي الآن هناك في جديرة فوق الركبة إلى أسفل القدم.
0: الله يعافيها وشافيها،
1: آمين،
0: يمن عليها بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى.
1: آمين.
0: نفس ما قلنا لأختنا التي سألت قبل قليل، مثل هذه الحالات، هذا مرض، يعني المسلم الذي لا يجد مشقة من الصلاة في كل وقت يجمع، هذا مرض. الآن هذا مكسورة كسر، وإذا بدنا نخليها تصلي كل صلوات ربما، فهذه ممكن نفس الكلام، إما أن تجمع جمعا صوريا وهو أفضل وأولى حتى نخرج من خلاف من منع الجمع للمرض مطلقا، وإما أن تجمع جمعا للمرض، وأنا بقول الأفضل أنها تؤخر مثل ما ذكرنا. هي نفس الفكرة، بتأخر الظهر لآخر الوقت والمغرب لآخر وقت، أو بتصليهم الثنتين مع بعض إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. هل يسمح يعني لمغسل الموتى أن يتحدث مثلا؟ يعني نلاحظ البعض هناك فيديوهات أو يتحدث عن علامات حسن الخاتمة، مثلا تسمى حسن خاتمة مثلا، يتحدث بهذا دكتور؟
0: نعم،
1: من
0: يعني
1: باب الموعظة.
0: نعم، العلماءنا قالوا يشترط في المغسل أن يكون أمينا. لماذا اشترطوا الأمانة في المغسل؟ قالوا المغسل يجب أن يكون أمينا، لأنه إن رأى خيرا بثه، وإن رأى غير ذلك ستره. ما بصير يفضح الميت. أنا رأيت علامات من حسن الخاتمة، نعم بنشرها وبقولها، بقول والله فلان لما غسلناه رأينا وجهه أبيض، رأيناه كذا، رأيناه مبتسما، نحكيها. أما إن رأينا غير ذلك لا يجوز أن نكشف ستر الميت، واحد الله ستره، وليش تفضحه أنت؟ لكن يجوز لنا أن نتكلم دون أن نحدد الشخص. في الحسن الخاتمة يفضل أن تذكر الشخص، يعني والله رأينا لزيد حسن خاتمة بنقول له أنت لما شفت الخير أنشره. عمر لا قدر الله ورأى عليه علامات سوء الخاتمة، يحرم عليه أن يتحدث. شفت عمر لما لما لما لما غسلته كان كذا، وجهه مسود، وجهه مظلم، وكذا، هذا حرام. لكن لو قال في موعظة والله إحنا غسلنا بعض الأموات
1: حالات
0: دون أن يذكر الأسماء، جائز للعبرة. إذا إن كان

0: خيرا ذكره وبثه، ويجوز أن يذكر الاسم لأنه هذا فيه تفاؤل به. أما إن كان شرا أو سوء خاتمة أو رأى علامة يعني تضايقه فيحرم عليه أن يذكره بالاسم، ولكن يجوز أن يذكر دون أن يذكر أسماء، إن والله غسلت بعض الأموات ورأيت من سوء خاتمتهم أنه كان وجهه مظلم، وجهه مسود، إلى غير ذلك، هذا جاء. أما أن يذكر الاسم هذا حرام، وهذا كشف وستر لإنسان ستره الله تعالى في الدنيا ويمكن يستره في الآخرة، فليش أنت تفضحه بين آي وتؤذي أهله، تؤذي أقاربه، تؤذي أولاده، تؤذي زوجته، تؤذي قرايبه، هذا حرام شرعا، لأنك ستؤذي الأحياء إضافة للإذاء الذي سيتعرض له الميت.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. النهي عن الغش سماحة الدكتور في البيع والشراء، يعني يقول الأخ المستفتي الخضار مثلا في الأعلى يعني شكل والأسفل شكل آخر، وفي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ترويج وعندما تذهب يكون عكس الواقع، الواقع عكس ما روج له.
0: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مر على سوق فوضع يده في صبرة قمح، صبرة قمح يعني وعاء في قمح، وإذا بالقمح في الأسفل مبتل والأعلى ناشف. هذا القمح مبتل بده يعفن ويخرب، الأعلى ناشف. فقال له يا صاحب الصبرة ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، أصابه ماء المطر. فقال له هل لا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا، اعتبر هذا غش، من غشنا فليس منا. وبالتالي إذا كان التاجر يخفي البضاعة السيئة في الأسفل ويظهر الجيد على، هذا غش، هذا غش وانتهى الموضوع. فما يفعله هؤلاء التجار أن يضعون أول صف من البضاعة البندورة أو التفاح أو غير ذلك، بيكون الصف الأول هي الأجمل وأفضل، والتحت بيكون الخربان ومعفن، هذا من الغش الحرام والذي يأكلون به أموال الناس بالباطل. هلأ بدي أحذر التجار، مشكلة عند التجار، لأنه أنا لما أخذ أروح على البيت مش هحمل البطش وأرجع فيها على التاجر، لكن سأقول في خلق الله لا يسامحه، أنا مش هرجع أرجع بوكسة بندورة بليرتين بعد ما أطلع، لكن في البيت لأنه غالبا لا يكتشفها الناس إلا إيش؟
1: إلا لما يصل البيت
0: واحد يعني بيستحي أنه يروح عتاجر يأخذ بوكسة بندورة بليرتين بتطلعات يقول له يرميها بوجهه ورجعها، وخاصة ممكن يكون بعيد المسافة، لكن أنا في قلبي لم أرضى بذلك. إذا أنت أيها التاجر أكلت مالا حراما، طعميت أولادك مال حرام، وبالتالي بدأ اعمل العكس، اظهر السيء، قول هذا الخربان فوق واللي تحت ايه، يا ريت لو نوصل لمرحله انه نصير احنا امينين بالتجاره. وذاك النبي قال التاجر الصدوق الامين، الامين الصدوق
1: مع الانبياء
0: والمرسلين، مرتبه عظيمه، ليه؟ لانه يعلم النبي عليه السلام ان غالب التجار مع الاسف، ولا نعمم، لكن في نوع ناس من التجار يفعلون مثل هذه الامور. الامر الاخر برضو كمان استدراج ارجل الناس، بتروح بقول لك حاط لك عرض الكيلو بنص دينار، لما تصل بقول لك هذا الكيلو بنص دينار، هذا الكيلو بليره، فانا بيكون
1: الجيد بدينار والرديء بنصف دينار.
0: طب انت جبت رجلي، انا ما حطيت انت نوعين، ما حطيت
1: ما وضحت وبينت،
0: انت حاطط عرض خاص بضاعتك، وهي صارت بتصير كثير. بتروح لما تقول له بقول لك لا، وين بقول لك تلاقيه بليره، ولا وين بدينار بالنص، بقول لك هذا بالنص نوع ثاني وليس نوع، هذا أيضا من الغش غير المقبول، لأنه فيه استدراج للناس. وربما بعض الناس لما يصير عند التاجر بيستحي يرجع، في ناس يقول لك أنا دخلت دكان بدي أشتري خلاص، فيضطر أن يشتري بالنصف غير الجيد، أو يشتري الجيد بدينار من غير رضا، فعلى الحالتين بده يكون إيش، اشترى بضاعة من غير رضا. والله تبارك وتعالى نهى أن تؤكل أموال الناس بين بعضهم إلا بالرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنا ممكن أشتريها في الظاهر لكن في القلب مش راضي أنا، فتكون أكلت مالا حراما.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم الجمعيات التي يعني يتم الاتفاق عليها بين الأقارب أو بين الأصدقاء أو بين الجيران،
0: لا مانع منها إن شاء الله تعالى،
1: من باب التكافل تعتبر؟
0: نعم، هذه من باب التكافل والتعاون على الخير، وليست من باب القرض الذي يعني يقوله بعض أن هذه عبارة عن قرض جر نفعا فتكون ربا، لا، نحن بنقول هذه من باب التعاون، من باب التكافل على الخير، وحقيقة أنا بتحل كثير من المشكلات للناس حتى لا يلجأوا إلى القروض الربوية والأشياء المحرمة، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، شرط أن يكونوا الجماعة كلهم موثوقين أمناء، ما حدش يتورط مع جمعية بعدين ينصبوا عليه ويروحوا.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يجزيكم الخير شيخنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: بدنا نسأل عن سورة الفاتحة في الصلاة، البسملة تسقط في الصلاة تبطل الصلاة؟
0: نعم.
1: في سؤال ثاني كمان شيخنا،
0: تفضل.
1: ملامسة الزوجة أثناء الوضوء تبطل الوضوء أم لا؟
0: أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟
1: بعد الوضوء
0: طيب.
1: يعني، وانت على وضوء يعني، واحنا على وضوء.
0: تسمع.
1: وسؤال ثالث معلش تحملنا شيخ.
0: تفضل.
1: لما اصلي يكون الحيط بيني وبين سجاد الصلاة،
0: نعم.
1: يعني في مسافة معينة ولا طبيعي طول الصلاة؟
0: سجادة الصلاة.
1: يعني هي سجادة الصلاة تكون على الحيط نفسه، يعني عارف كيف؟ يعني الحيط لا يفصل بيني وبين الحائط
2: السترة،
1: الا سجادة الصلاة.
2: يعني قصدك السترة.
1: السترة، نعم
2: نعم
1: صحيح.
2: سنجيبك إن شاء الله.
0: حياك الله.
1: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: أنا سائق تاكسي، امبارح صار معي موقف في واحد أشر لي زلمة مقعد بدي يروح على منطقة ثانية.
0: نعم.
3: ولما إجا قام عن الكرسي أجلك الله عاملها حاله، كان الريحة كريهة كثير، وأنا رفضت إني أوصله. بطولني شيء حرام في هذا الموضوع؟
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك يا سيدي الشيخ.
0: حياكم الله.
3: هلا.
0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد العتوم.
0: حياك الله أخ محمد.
4: سيدي سؤالي، واحد أم بالناس وعمره دون 15، أما نحافظ قرآن أكثر من الموجودين،
0: نعم،
4: هل يجوز أم أو لا يجوز؟
0: نعم. تسمع الإجابة. حياك الله. اتصال أخير، إذا معنا اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يرضى عليكم يا حبايبي.
0: الله يسلمك.
5: بنتي بدها واحد يعملها تشطيب للعمارة.
0: نعم.
5: فشو صار الاتفاق؟ إنه يدفع منه المبلغ وفي المقابل ياخذ أجاره بعدين بعد ما يبيع العقار. في هذه الحالة حرام الإشي ولا كيف؟
0: هو يشطب، يقوم بأعمال التشطيب للشقة
5: كلها، ويبيع يعني يشطبها ويدفع كل إشي منه مقابل ياخذ أجرته بعدين لما يبيع الشقة.
0: تم الاتفاق طيب على الإيجار؟
5: الأجرة متفق عليه.
0: طيب
5: بعدين سؤال ثاني يا ابني.
0: نعم.
5: إذا الواحد في منهم بضلوا يكرروا سورة الفاتحة مش عن وسواس، يعني إنه يعيدوا يعيدوا، هذا مش ركن وبصيرش الواحد في الركن يزيده ولا ينقص ولا لا؟
0: نعم، يعني مو وسواس.
5: لا مش وسواس، بس بدأ يعني.
0: طب ما الداعي؟ يعني ما السبب؟ لماذا تعيد القراءة مرة ثانية؟
5: إنها يعني مش متأكدة إنه قرأت أو شيء، فبتقول أنا بدي أعيد، ما هذا ركن، لما
0: طيب.
5: يزيد الركن أو ينقص ببطل بدها الركعة ولا لا؟
0: لا الآن تسمع، لا تفتي، تسمع الإجابة من المفتي إن شاء الله.
5: الله يرضى عليكم.
2: أنت بتسألي ما بتجاوبي.
5: أنت
0: حياكم الله.
2: نعم.
0: مجددا سمحت الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
0: البسملة هل هي آية من الفاتحة؟
2: البسملة عندنا هي آية من الفاتحة، وفي قراءة حفص التي نقرأ بها نحن في الأردن المشهور عندنا، أول آية رقم واحد موجود البسملة بالفاتحة، فهي آية من الفاتحة ويجب قراءتها في الفاتحة في الصلاة، فلا يصح أن يجب أن يأتي بكل آية الفاتحة، فلو ترك آية من آيات الفاتحة بطلت صلاته، فلا بد أن يأتي بها الإمام والمأموم والمنفرد والجماعة، لكن سر أو جهر موضوع ثاني، لكن لا بد أن يأتي بها، لا بد. إذا لم يأتي بالبسملة أثناء الفاتحة فصلاته باطلة على مذهب أئمتنا السادة الشافعي رضي الله تعالى عنهم.
0: مس الزوجة يفسد الوضوء أو لمس الزوجة؟
2: أيضا مس الزوجة هو مسألة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، مذهبنا مذهب أئمتنا الشافعي نعم أن لمس الزوجة ينقض الوضوء،

0: الأخذ بهذا المذهب هو مذهب فيه احتياط، لأن العبادات مبناها على الاحتياط، أولى نحتاطه في العبادة. طالما في قول عند بعض الفقهاء أنه تبطل، وهو مذهب الشافعية، ينقض الوضوء، ومذاهب أخرى تقول لا ينقض، والله أنا أقول احتياط أن تأخذ مذهب الشافعية، لأنه فيه احتياط للعبادة. فالذي نفتي به أنه لمس المرأة ينقض الوضوء، سواء كان زوجة أو غيرها، إلا إذا كانت من المحارم، بنتك وأمك وأختك هؤلاء. وإذا كان هناك ظرف خاص لبعض الناس، هذا يفتى فتوى خاصة. أما الفتوى العامة أن لمس الزوجة ناقض الوضوء.
1: جزاكم الله خير. سترة المصلي دكتور،
0: السترة المصلي حتى تحسب سترة يجب أن لا أو أولا أن يكون طول السترة لا يقل عن ثلثي ذراع، يعني حوالي عن نص متر الطول، وأن لا يبعد عنها عن ثلاثة أذرع، يعني تقريبا متر ونص. فإذا ابتعد زيادة زاد عن متر ونص، هذه لم تعد سترة، لم تعد سترة. وإذا كانت أقل من من 40 سم تقريبا لا ليست سترة. إذن لابد أن يكون لها ارتفاع معين، على الأقل 42 سم، وأن يكون بينك وبينها مسافة، بين موضع سجودك وبينها، لا بين موضع القدم، آسف، موضع القدم الذي تقف فيه والسترة، لا يزيد عن 3 متر. فإن زاد عن 3 متر هذه لا تعد سترة، ولا تكون أنت متخذا سترة، لازم تقدم لك شوي حتى تصل وتكون قريب من الحائط.
1: جزاكم الله خير. الأخ سائق عمومي رفض يعني توصيل شخص إلى وجهته بسبب ربما رائحة تخرج منه.
0: يعني نسأل الله تعالى أولا أن لا يبترينا، وأن لا يبتر أحد بمثل هذه الأمور. هنا في مسألتين، الأولى أنه هذا مبتلى، وإذا أنا ما حملته وإنت ما حملته فلان ما حمله، من سيأتي به؟ ربما يكون مبتلى. فأنا أولا، الأول بنقول لأمثال هؤلاء المبتلين، إذا كان عنده ابتلاء معين، الأصل هو أو أهله لو قبل ما يطلع أن يأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يؤدي. الآن ربما هذا يكون يؤدي إلى تنجيس، ينجس المركبة السيارة، إذا كان بيؤدي النجاسة يقول لا، ممكن يبتن، يقول له والله ممكن البس لك فوطة أو كذا، أو جيب له مشمع شيء يحط حتى لا ينجس. يعني بنقول إحنا
1: فرش السيارة
0: بده يكون في موازنة، إنه أولا إحنا هذا الرجل المبتلين لا قبل ما يطلع يأخذ احتياطاته بحيث إنه لا يؤذي الآخرين ولا يؤدي إلى تنجيس مركباتهم، يلبس فوطة، يلبس شيء معين يمنعه من تنجيس. هاي واحد. اثنين، إذا وجدنا واحد مبتلى زي هذا برضو إحنا مش كلياتنا نتركه. إذا استطعنا أن نقول والله إذا كان هو مكانه قريب، بيته قريب، يقول له غير وارجع مثلا، أو يجيب له مثلا مشمع شيء يمنع مذاك، يعني يفعل ذلك. الأمور بدها موازنة، يعني ما بدي أقول له لا تأخذه نهائيا، ولا بقدر أقول له خذه، لأنه إيش تحتاج لنا كل واحد أدرى بذلك الظرف في حينه.
1: نعم، موازنة بين من الطرفين. نعم. يعني جزاكم الله خير. إمامة الصغير إذا كان يتقن القراءة،
0: الأصل في الإمامي أن يكون متقنا لأحكام الصلاة مش فقط القراءة، يعني أحكام الصلاة واجباتها، أركانها، مبطلاتها، مكروهاتها، حتى لا يأتي من قد يكون حافظ للقرآن الكريم وصوته جميل، ولكنه إذا فاتته ركعة أو فات ركن أو زاد ركعة ركن أو قوله سبحان الله يلتخم ما يعرف. وذاك الأولا الذي يقدم للصلاة هو الأفقه وليس الأقرأ. الآن صلاة والأصل صلاة الصغير مع وجود الكبير المتقن للصلاة مكروهة، يعني الأفضل أن الذي يؤم الناس حسب الترتيب، يؤم الناس أفقههم ثم أكبرهم ثم أقدمهم سنا، أكبرهم سن ثم أقدمهم في الإسلام، إذا في ترتيب معين عند الفقهاء. وبالتالي عندي اثنين متقنين للصلاة وليس للقراءة، أهم شيء
1: الأحكام المتعلقة بالصلاة،
0: متقن للصلاة. عندي اثنين، واحد كبير بالغ عاقل وواحد صغير، لا يقدم الكبير، بنقدم الكبير. إذا اثنين متساوين
1: سواء،
0: إذا كان الصغير هذا متقن لأحكام الصلاة والكبير غير متقن، لا بقدم الصغير. إذا عندنا
1: لكن في ترتيب،
0: نعم. في ترتيب معين، ما نقدرش احنا نجيب نقدم دائما نحط أئمة صغار وأطفال. مرات يعني في بعض صارت عندنا بعد فترة من الفترات إنه موضة إنه كثير من الأئمة يقدمون أطفالا يؤمون بالناس، ويكون وراءهم من؟ وراءهم علماء وشيوخ ومدرسون وأئمة وعظماء. يعني هذا ما بيليق إن أنا والله أنا أجي أصلي يكون طفل عم بيئم فينا، هذا غير لائق، هذا غير لائق. هلا إذا كان مجموعة أطفال أو حي ما فيش فيه علماء وهذا ولد أعلمهم، أوه لا، خير وبركة. لكن إذا كان هنالك من هو أعلم منه، لا ينبغي أن يقدم هذا الطفل.
1: جزاكم الله خير. الأخت المستفتية، تم الاتفاق يعني أنه شخص يقوم بتشطيب شقة ثم يقوم ببيعها وله أجر مقابل هذا العمل،
0: ما في مانع، هذا اتفاق
1: حسب
0: صحيح.
1: السؤال نعم.
0: يعني اتفق مع انه انا شطب انت ادفع المبلغ، الان عندي البيع، بتاخذ انت مبلغك اللي دفعته، انا دفعت 10,000 دينار تشطيب، ولك اجره على العمل مقابل، او قد تكون نسبه، قد يدخل معهم شراكه. يعني في طريقه ثانيه اسهل، ان يدخل شريك، انا ساشطب مقابل الشراكه، بشطب وعند البيع كمضاربه مثلا، او شراكه انه انا اخذ نصف نصف نصف الربح بعد ما انا ارجع ايش، وهكذا. فبالتالي ما في مانع،
1: تم الاتفاق على نسبه معينه.
0: نعم ما في مانع ان شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الاخير قبل العوده الى الاتصالات الهاتفيه، تكرار الفاتحه.
0: هلا تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة، يعني لو كررت تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة. واحد كرر قرأ الفاتحة أكثر من مرة، قرأ الفاتحة في الركوع، قرأها في السجود، قرأها تشهد في القيام، هذا لا يبطل الصلاة. يعني لو غير مواضع قرأ الركن القولي أتى به في غير موضعه لا يبطل الصلاة، بشرط أن يأتي به في موضعه. هذا واحد. الثاني، التكرار اللي قالته الأخت قالت مش موسوسة، وإنما شكت أنها أخطأ. إذا كان شك حقيقي لابد من التكرار. يعني واحد أخطأ بيقول لك أنا ممكن يكون أني أخطأت في نسيت آية، ترجع تعيدها، ممكن نسيت كلمة. فإذا كان التكرار لأنها شكت في قراءة آية أو حرف أو شدة تركتها، لابد من الإعادة، وأنا بصير التكرار واجب، مش فقط سنة. أما إذا كانت وسوسة، لا، الوسوسة لا. التكرار بدون داعي ايضا مكروه. التكرار دون داع مكروه، وفي قول انه مبطل. ولذلك اذا كرر ركنا قوليا او نقله الى غير محله يسد للسهو عند بعض علمائنا. لكن عم نقول بدناش نوسوس الناس، طالما التكرار كان لاجل انها شكت في خطا بتتكرر. اذا كررت بدون اي سبب بنقول هذا غير ليس مطلوبا، لا ينبغي. الفاتحه ركن واحد مش اثنين ولا ثلاثه، فلا ينبغي ان تكررها.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود فيما تبقى من وقت اخوتي الكرام الى الاتصالات الهاتفيه. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الو،
1: تفضل اخي.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: اغلبك لو سمحت، انا أخذت دين بقيمة تقريبا 15,000 دينار على أساس تحويش. الآن هدول 15,000 بسدهم شهري، وأنا مقابل هذا المبلغ المالي كتحويش اشتريت فيهم ذهب. بعد يعني بس يصير عليهم حول، هل يجوز الزكاة؟ أو
1: أنت استدنت 15,000 دينار من شخص؟
2: نعم، وبسدهم بفترة الزاي، يعني جاري سدادهم على 3 سنين تقريبا.
1: طيب، وشريت فيهم ذهب؟
2: نعم اشتريت فيهم ذهب.
1: المبلغ ذهب؟
2: نعم صحيح.
0: الذهب بعد كم من تاريخ السدان اشتريتهم؟
2: تقريبا بعد 3 أشهر تقريبا.
0: تمام.
1: ما حال عليهم الحول عندك يعني 3 شهور؟
2: هلا ما حال الحول عليهم، لكن هل في حال انه يعني كملوا عام او حول كامل، هل عليهم زكاة؟ وشو قيمة الزكاة بتكون تقريبا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: كم غرام ذهب جابوا لك هذول؟
2: والله يعني مش متذكر بصراحة. طيب. كم يعني بس اشتريت فيهم ليرات يعني.
0: طيب. مش عارف الغرامات؟
2: لا طيب. مش متذكر.
1: تسمع الإجابة.
0: الله يبارك لك.
2: شكرا. الله يبارك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسلمك دكتور. إذا تسمعني عندي سؤالين على السريع إن شاء الله، مش راح أطول فيهم.
1: تفضل. السؤال الأول،
3: أنا تقريبا قبل 5 سنوات كنت بدي أشتري سيارة، وعملت جاهدا إني أخذ سيارة بتمويل إسلامي دكتور. تمام.
1: نعم.
3: وقبل ما أشتري السيارة كنت عارف إنه لازم تكون مثلا الفائدة ثابتة، سعر ما يتغير مثلا حتى أخلص القسط أو كذا إلى آخره.
1: المرابحة، نظام المرابحة.
3: نعم صحيح. فأنا نعم. شفت بنك والله، وأخذت عن طريقه سيارة. تمام. وكل الشروط كانت طبعا موجودة، تنازل البائع، تنازل للبنك، البنك تنازل لي فيها السيارة ورهنها له. فدكتور إلى تقريبا معي السيارة 2.5 سنين. أنا الشهر الماضي صار معي ظرف لسبب ما، تأخرت دفع القسط، فلقيته منزلين علي غرائم 10 دنانير. لما أنا سألته قلت له غرائم 10 دنانير هاي بناء على إيش؟ هاي قال لي هاي لتأخير القسط. أنا ما كنت أعرف إنه هاي 10 دنانير إنه بدل يعني بياخذوها هاي فوائد على التاخير. فانا والله سمعت من حضرتكم انه بشرط انه ما يكون يعني هاي النقطه ما تكون موجوده التاخير على
1: بالعقد.
3: فأنا بدي أعرف أنا في الحالة هاي إيش أسوي.

0: طيب السؤال
1: من
0: الثاني.
1: المشكلة الشرعية وزارة الخلص. السؤال الثاني دكتور بخصوص لمس المرأة، احنا بنشتغل في توصيل طلبات طعام، تمام؟ احيانا مثلا برجع باقي للاخت مثلا تلاقي اصبعي تضرب اصبعها بالغلط هيك، يعني عرفت علي كيف؟ فهل انا لازم اني اتوضا
0: نعم،
1: بعد ما
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: وشيخ بدي اغلبك يعني على نفس الموضوع هذا، احنا احيانا بنوصل طلبات تطلع لنا مثلا الاخت بالاوائل المنزليه، اذا في اذا توجيه يعني من الشيخ للموضوع هذا، يعني حتى لو انا مثلا دقيق يعني مثلا 10 ثواني بس انه راح اخذ منها الحساب واسلمها الطلب وكذا، انه ما بصير يعني، حتى لو او لو مدت ايدها من ورا الباب، يعني عارف كيف علي شيخ؟
0: تسمع
1: احيانا
0: توجيه إن شاء
1: تكون
0: الله من
1: مثلا
0: الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور، الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: بالنسبة لأكل القطط دكتور، أكل طعام القطط اللي هي الحبوب بيجي، سامعني دكتور؟
0: نعم،
2: الحبوب هاي اللي اكتشفنا إنه موجود فيها لحم خنزير أو دهن خنزير، أغلبها في المحلات في دهن خنزير، فبنعرفش تداوله وشراءه وبيعه للقطط، شو وضعه بالنسبة لنا، خاصة لما بنيجي نطعم القط إذا لمسناه، إذا اشتريناه أول شيء هل هو حلال أو حرام، إذا
0: الطعام طعام
2: لمسته
0: مخصص للقطط.
2: للقطط نعم، بيجي بالكيلو بينباع أو بظروف، بظرف، الظرف فيه 2 كيلو 3 كيلو يعني حسب الشركة المنتجة، بنفتحه ونصير نطعم منه القط حصص معينة كل يوم.
0: نعم،
2: فإذا لمسنا أول شيء
3: السؤال،
2: شراء حلال أو حرام،
3: هل هنالك يعني تأكيد
0: من جهات
3: من
0: رسمية
3: جهات تفحص انه فيها دهون
2: على
3: خنزير؟
2: على على الليبل الموجود على القيم الغذائية موجود انه في دهن خنزير
3: موجود،
2: اغلب هذا
3: تمام
2: الاكل.
3: تمام تمام
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: فمن احكامه دكتور اذا لمسنا اول شيء شراء وبيعه، اذا لمسته وانا متوضي شو حكمه
0: تسمع الإجابة إن
2: الى
0: شاء الله.
2: اخره، تفصيل اذا بالامكان يا دكتور.
0: أبشر أبشر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الشيخ ممكن أسأل سؤالين بعد
0: تفضل
4: إذنك؟
0: تفضل. السؤال الأول اسمعينا من خلال الهاتف بس.
4: حاضر.
0: تفضل.
4: في أولاد أختي أرملة عندها 3 أولاد.
0: نعم.
4: وعمامهم يعني في لهم ورثة مخازن وزيتون وأملاك يعني من جدهم الله يرحمه. بس من المخازن ومن الزيتون يعني عصر الزيتون ومن الأجرات وهاي ما بعطوا يعني أولاد أختي. يعني أختي حتى لو إذا ما طالبت يعني بلحقها ذنب إنه هذا حق أولادها، يعني بلحقها ذنب هي.
0: طيب
4: السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ. بصراحة يعني أنا بعض مرات يعني الواحد لما يعصب هيك مثلا ممكن لا سمح الله بطلع منه كلمة هيك يعني، لما يعني بعصب بتطلع منه كلمة يعني كيف بدي أحكي لك، هيك بتضايق مثلا بدعو أولاده أو مثلا بحكي مثلا لابنه تعال عديني بصراحة زي هيك، يعني كلمة كفر هيك الواحد يكون بعصب بس يرجع يستغفر ويرجع يعني بيصلي ركعتين يستغفر فيه رب العالمين، وهاي كثير يعني بتضايق
0: الإنسان يعني مطالب
4: يعني
0: بضبط أعصابه. تسمعي توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
4: الله يجزيك الخير،
0: حياكم الله. طيب نكتفي بهذه الأسئلة. سماحة الدكتور، الأخ الكريم استدان من شخص مبلغ من المال، يسأل هو لم يعني لم يحل عليه الحول، فيه زكاة، وقام هو يقول قام بشراء في هذا المبلغ ذهب، يتحدث عن زكاة الذهب.
3: تمام.
0: دكتور،
3: هو الآن المبلغ الذي استدانه 15,000 دينار. ال 15,000 دينار هي بالغ النصاب.
0: نعم.
3: النصاب عندنا اليوم حوالي 7,890 قرش، يعني نصاب نصاب
0: نعم.
3: الزكاة اليوم ال 15,000 بالغ النصاب.
0: نعم.
3: بعد 3 شهور اشترى فيها ذهب، لا يبدأ حول جديد وإنما بيكمل الحول من البداية، يعني من تاريخ الاستدانة. الآن هو سؤاله أنا أبدأ الحول بعد شراء الذهب ولا لا، بيكمل الذهب بنفس حول النقد. لماذا؟ لأن النقد ابتداء كان بالغ نصابا. فبنقول له أنت بتحسب من نصابك مش من اليوم اللي اشتريت فيه الذهب، وإنما تحسب الحول

0: من اليوم الذي الذي
1: استلمت
0: استدرت
1: فيه.
0: فيه،
1: نعم
0: استلمت فيه بعد سنة من ذلك اليوم، والسنة طبعا ده تكون قمرية هجرية مش شمسية، بعد سنة من ذلك اليوم بتطلع الزكاة، وبتطلع الزكاة على قيمة الذهب الآن، لأنه الآن بطلت نقد تحولت لذهب. بتشوف كم غرام ذهب عندك، كم غرام ذهب، وبتطلع من كل 100 غرام 2.5 غرام أو قيمتهم، كل 100 غرام 2.5 غرام أو قيمتهم. إذا والله عندك أنت 100 غرام ذهب، بتطلع إما بتطلع 2.5 غرام ذهب أو قيمتهم، قيمة 2.5 غرام يعني مبلغ الذهب اليوم تقريبا حسب ناس 707,895 دينار، نصاب 85 غرام.
1: جزاكم الله خير على هذا التوضيح.
0: نعم
1: الأخ الكريم، في العقد يعني هناك شرط أنه في إذا تأخر دفع القسط عليه غرامة، هل
0: هذا
1: العقد
0: شرط،
1: هذا صحيح؟
0: هذا شرط مبطل للعقد، ولكن بما أنه لم ينتبه كان الأولى عليه أن يقرأ العقد بدقة قبل أن يوقع عليه، وهذا خلل يقع به كثير من إخواننا، أنه بوقعوا على عقود ولا يعرفون ما فيها، فيتفاجأ بعد فترة وإذ به موقع على أشياء أشياء محرمة أو تبطل العقد. الآن بما أنه صار ملتزما وكذا، بنقول له يجب أن تلتزم بالوفاء في موعده حتى لا تضطر إلى أن تدفع إيش
1: غرامة.
0: غرامة. إذا قدرت تفسخ العقد افسخه، لكن ربما فسخه الآن مترتب عليه ضرر أكبر، لأنه ربما صار لك مدة ذاك، فأنت ما انتبهت. الأصل والأولى بك أن تقرأ العقود، وهذه نصيحة لكل إخواننا اللي بذاك، اقرأوا العقود بدقة قبل أن توقعوا على أي شيء، واستشيروا، لأن ربما يكون هنالك في أحد الشروط شرط محرم مبطل مثل هذا الشرط. أما وقد وقعت أنت قصرت،
1: تسوى يأخذ نسخة من العقد ويراجع دائرة الإفتاء.
0: طبعا طبعا، هو الآن بما أنه في شرط جزائي خلاص، هذا نحن نعتقد تلقائيا نعرف أن العقد هذا حرام، لكن صار مشتغل فيه ودافع وصار له ربما أشهر أو سنوات،
1: تحدث عن سنتين،
0: بنقول له كمل واستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا الخطأ الذي وقعت به.
1: جزاكم الله خير. هذا السؤال يتكرر بالنسبة للسائقي العمومي، وهي التوصيل أيضا، لمس المرأة أو لمس النساء يفسد الوضوء؟
0: احنا قلنا يفسد الوضوء، لكن ذكرت أنا في أثناء الفتوى أنه ربما تكون هنالك بعض الحالات الخاصة الاستثنائية لبعض الأشخاص، لبعض الأشخاص اللي عنده ظرف معين، واحد مثلا فرضنا أنه دكتور ممرضة وما في ما لا تستطيع أن تتوضأ لكل صلاة، ممكن نفتيها، ممكن مثل هؤلاء إذا، لكن الأولى الأفضل تلتزم.
1: الحكم العام،
0: الحكم العام نقض الوضوء. واحد عنده ظرف مشقة، بقول لك أنا عندي مشقة كبيرة جدا، إذا بدني أتوضأ ربما أضيع الصلاة، أو ربما عندي مشقة هائلة جدا، بقول له أنت إلك بخص نص، أنت إيش، انت لك حكم خاص، لكن غيره الاصل، الاصل النقض.
1: لباس الحشمه دكتور؟
0: نعم، الحشمه واجبه، الحشمه مش فقط ادب، الاصل يعني احنا في عندنا يجب على كل واحد ان يحتشم، الرجال يحتشمون في لباسهم امام الرجال، ويحتشمون والنساء تحتشم في لباسها امام، وتحتشم حتى امام النساء، يعني حتى في ملابس لا يليق للمراه ان تلبسها امام المراه، وفي ملابس لا يليق للشاب ان يلبسها امام الشاب، الحشمه مطلوبه وهي امر شرعي من ديننا هذا.
1: نعم. الطعام المخصص للقطط دكتور، إذا ثبت أنه في،
0: إذا ثبت أنه في خنزير يحرم بيعه وشراؤه، لكن بالنسبة لإطعامه للحيوانات جائز، لأنه حيوانات غير مكلفة يعني. ولمسه إذا كان لمسه دون رطوبة من الطعام أو من اليد فلا يترتب عليه شيء، لأنه الجاف على الجاف طاهر بلا خير، لكن بظل إشكالية في البيع والشراء. أما إطعامه للحيوانات لا بأس، وإذا لمسته وهو جاف ويدك جافة لا تتنجس اليد، أما بظل إشكالية في بيع هذا، إلا إذا كانت هنالك ضرورة لا يوجد أي نوع من أنواع الطعام تغني عليه، هذا بصير موضوع آخر.
1: موضوع حصر الإرث دكتور، الآن بعد وفاة والدهم يرثون مع أعمامهم دكتور؟
0: الآن الأولاد الإبن يأخذون بالوصية الواجبة، والقانون الأردني وهو معمول به في كثير من قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي الإسلامي، يأخذون نصيب والدهم بالوصية الواجبة وليس بحكم الإرث، لكن نعم بيأخذوا. نعم.
1: الدعاء على الأبناء في 20 ثانية دكتور.
0: والله لا تدعوا على أبنائكم فتصادف وقت استجابة فتندمون،
1: جزاكم،
0: ادعوا لهم بالخير دائما، لا تدعوا لهم عليهم.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، شادي زيدين، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، هناء المجاري رفقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم وأنتم في أمان الله والسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينفعها

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعمى

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم.

0: لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى شرح لنا في هذه اللقطة من القصة أن الملك حينما رأى رؤياه وعرضها على ملئه لم يستطيعوا الإجابة عنها، بل قالوا أضغاث أحلام، وحكموا بأنهم لا علم لهم بتأويل هذه الأحلام. إذن فذلك هو صدق البطانة في أن لا تخبر بشيء إلا إذا كانت على علم به، ولا يضيرها أن تعلن جهلها بأمر، لأن الذي يعلن جهله بأمر لسائله يكون قد علمه أن يسأل غيره، أما إن أجابه بجواب فربما جعله يسكت على هذا الجواب. ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصدق في الفتية: من قال

0: لا أدري فقد أجاب، لأنه حين يقول لك لا أدري سيضطرك إلى أن تسأل غيره، فإذا هو هذا هو الجواب. حينما يقص الحق قصة تتطلب مطالع مختلفة في أماكن مختلفة، يكتفي الحق بالرمزية في القصة ولا يؤدي العبارة كما تريد أن تؤديها أنت. حينما قال الذي نجا منهما وذكر قصته مع يوسف في تأويل الرؤيا له ولزميله، قال أرسلوني، لم يقل إلى من، لأن ذلك معلوم، أرسلوني أي إلى من يدلني، لأنه قال أنا آتيكم بتأويله، فأرسلوني يعني ليس التأويل عندي وإنما التأويل عند من ترسلوني إليه. أدي واحدة. بعد ذلك القرآن ما قالش بقى فأخذ الإذن فذهب إلى يوسف فالتقى به وخاطبه وقال يوسف، يعني يا يوسف أفتنا في كذا، بل انتقل من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف مرة واحدة، قال فأرسلوني وانتهت المسألة، وبعد ذلك ترك هذا لتعلمه أنت. فقال حين خطابه ليوسف يوسف، يعني يا يوسف أيها الصديق. كلمة أيها الصديق تدل على أنه جربه في مسائل متعددة وثبت صدقه، وصديق معناه هو صادق، بس صادق في كل أقواله وصادق في كل أفعاله، لأن كلمة صادق يمكن في هذا الخبر ولعله يكذب بعض، إنما كلمة صديق فكأن الصدق ملازم له في أقواله وفي أفعاله، أما في الأقوال فلأنه يقول القضية الكلامية ولها واقع من الخارج، لا يقول قضية كلامية وليس لها، لأن معنى الكذب إيه؟ الكذب فيه قضيتين، قضية خارجية مش موجودة وقضية كلامية بتقول لا ده موجود، تقول محمد مجتهد ولا يوجد محمد ولا اجتهاد محمد، يبقى القضية الكلامية ليس لها واقع. إنما الصدق أن تتفق القضية الكلامية مع الواقع بأن يكون محمد مجتهد بالفعل، يبقى ده اسمه إيه؟ صدق. هذا صدق الأقوال. وأما صدق الأفعال فهو أن لا تجرب عليه كلاما ثم يأتي فعله مخالف لهذا الكلام، يبقى اسمه إيه؟ صديق. صديق في الأقوال، لأن حركات الإنسان في الحياة قسمين، إما قول وإما فعل. القول أداة اللسان والفعل أداة كل الجوارح، كل الجوارح بقى يبقى فعل، يبقى فيه قول وفيه إيه؟ فعل، وكلاهما عمل، يبقى القول عمل وعملية الرؤية بالعين عمل، لكن القول اختص بالإيه؟ باللسان، وبقية الجوارح أخذت الإيه؟ أخذت الفعل. ليه؟ أم قال لك لأن القول هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب، فأخذ شق الفعل. الفعل قسمين، يقول يفعل، القول خاص باللسان والفعل خاص بكل الجوارح. فالصديق هو الذي يصدق في قوله بأن تطابق النسبة الكلامية الواقع، وصادق في فعله بأنه لا يقول ما لا إيه يفعل، ولذلك كبر مقتا عند الله أن تقولوا إيه ما لا تفعلوا. طيب وقال أيها الصديق، قالها كده، قال لك لا، بتجربته معه، لأن له معه تجربتين، تجربة جرأته في أن يسأل هو وزميله يوسف، لأنه نراك من المحسنين، محسنين يعني ما جربوش عليه مخالفات، يبقى هذه واحدة خلته يسأله في تأويل الرؤية. وبعد ذلك لما أول الرؤية جاء واقع الحركة في الحياة مطابق للرؤية، أما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر وقد حدث، يبقى إذن صديق ولا مش صديق؟ فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا، يبقى عايزين تقول لنا إيه اللي التفسير بتاعها عشان ناخد إيه؟ ناخد بها إيه؟ قوة نواجه بها حركة إيه حياتنا. يوسف أيها الصديق أفتنا، أفتنا في سبع بقرات سمان، أفتنا في سبع بقرات سمان. إيه يعني أفتنا؟ افتنا في رؤيه الرائي في الرؤيا سبع بقرات اللي هي رؤيه الايه رؤيه الملك. افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، يعني هزيله، الهزيل ياكل الايه ياكل السمين، وايضا حلقه ثانيه وسبع سنبلات خضر واخر يابسات. انا جاي لك علشان ايه؟ ارجع بهذه الفتية لمن ارسلوني، لكن رجوعي امر مش متيقن مني، لان يجوز اخذ منك الفتية وبعدين يجيء قدر الله لي ولا اوصلش به. فما قالش، شوف الدقة في الاداء، خلاص سبع بقرات سمان ياكلهن سوى سبع سنبلات خضر لعلي ارجع، ما قالش لارجع الى الناس. قضية لا يجزم بها، احتياط في واقع قدر الله مع الانسان. قال لعلي ارجع، ما يقولش لارجع، لان دي مش في ايه، مش في ايده. فاذا المحتاط يعمل ايه؟ ام قال لك اساليب الاحتياط تخرجك من ان تكون كاذبا، تخرجك من ان تكون كاذبا. ولذلك يعلمنا الله حين نخطط لمستقبل حركاتنا في الحياه، يعلمنا ايه؟ يقول لك ما تقولش انا افعل كذا بكره غدا، لا ما تقولش دي، لانك انت لا تضمن ان تكون في غد ولا ان يكون الذي تذهب اليه موجود ولا السبب، لان كل فعل من الافعال كما قلنا يتطلب اشياء، فاعل ومفعول يقع عليه الفعل وسبب للفعل وقدرة على الفعل، كل دي عادي، وزمان للفعل ومكان للفعل. دي الفعل عايز حاجات كتير قوي. طب انا اسافر غدا علشان التقي مع فلان للامر الفلاني وكذا وكذا، نقول له تعال، تبقى انت فاعل، واللي هتروح له ادي اللي هيقع عليه مين؟ الفعل. لا اكلمه في كذا، ادي الايه؟ السبب. وما دام هتسافر تبقى عايز ايه؟ قوه. الله، كل الاشياء دي ماذا تملك منها انت؟ انت لا تملك شيئا، لا تملك ذاتك لتبقى لغد، ولا تملك من تذهب اليه ان يكون باقيا غد، ولا تملك القدرة، لأن من الممكن يجي لك شوية مرض يقعدوك، ولا تملك بقاء السبب الذي من أجله. يمكن أنت بتروح أكلمه في الشيء الفلاني، وبعد ذلك تلتفت تلاقي الشيء الفلاني جابوا لك واحد وقال لك الموضوع ده، خلاص ما تنتهيش، أمال أعمل إيه؟ أم قال لك أنا لا أمنعك من أن تخطط لغد، ولكن احتط ولا تخطط إلا بالقدر الذي يدخل في قدرتك. أما ما يكون في قدرة غيرك فقل فيه إن شاء الله. ساعة ما تقول إن شاء الله يبقى خرجت من عهدة الإيه؟ الكذب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ساعة ما تقول إن شاء الله يبقى خرجت من عهدة الإيه؟ فكأن الله يعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا صادقين. يعني كن صادق، وما دام صادق اللي ليه تعمله أنت خطط، إنما الفعل ده موضوع تاني، التخطيط أنت فعلته، فلكن الفعل عايز اشياء كتير، انت لا تملك منها شيء، يبقى رد كل شيء الى من يملكه. اهو قال لعلي، ما قالش لارجع. طب وهبه رجع بالقضيه العلميه، المعلومه اللي خدها من يوسف ذهب بها الى القوم، هل ما يعني ضامن ان هم ياخدوها قضيه كده ويعرفوها ولا يجادلوا فيها ويعملوا لهم ايه؟ برضه قال لعلهم، برضه لعلهم ايه؟ يبقى احتياط في الاداء، لعلي ارجع ولعلهم ايه
1: يعلمون.
0: طب يعلمون ايه؟ يعلمون القضيه، يعلمون التاويل، او يعلمون منزلتك ليخلصوك مما انت فيه من بلاء السجن، يبقوا يعرفوا فضلك، لانني لما رحت جيت عارف فضلك وجيت اسالك، فلما اقول لهم على الحكايه دي يمكن تخليهم ايه. لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. كلمة أرجعوا إلى الناس، الملك هو اللي كلفه ولا الحاشية؟ أم قال لك شوف إزاي، ما قالش أرسلني، لأنه يعلم أن الحاشية يجي واحد يقول لي يا أخي ولا ترسله ولا تعمله، حاشية تصبت، فنسبها لمين؟ للكل. وبرضو حاجة لمين؟ للكل، برضو لون من الإيه؟ من الاحتياط الإيه؟ الأدائي. قال يوسف عليه السلام في تأويل الرؤية تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأب، الدأب معناه المواظبة، ولذلك يقول فلان دائم على فعل كذا. يعني ايه؟ 7 سنين متتالية.

دي فيهم ايه؟ دأب، يعني دائبين على الزرع، مفيش كسل. ادي واحدة، تزرعون 7 سنين دأب فما حصدتم، اي من نتيجة الزرع، فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. برضو لو قال فذروه في سنبله، طب احنا هناكل منه شوية السنة دي، طب ذروه في سنبله دي علمتنا شيء اهتدي إليه أخيرا بالبحوث العلمية المختلفة، أن الشيء إذا كنز في وعائه من القشر الخارجي يبقى ده أدعى على أن السوس ما يدخلوش، ذرة يسيبوه في الغلاف بتاعه، قمح يسيبوه في الإيه؟ في السنبل، لأن شيء من الإيه؟ من الوقاية. قال لك أنا أنتوا هتزرعوا 7 سنين بجد واجتهاد ومش عارف إيه ولا وتوالية، وبعدين خدوا شوية كلوهم دي إلا قليلا مما إيه تأكلون، وبعدين الباقي ذروه في إيه؟ في سنبله. بعض العلماء يقول لك ذروه في سنبله يعني في عيدانه كلها لا في السنابل وحدها، وقال إن ديا عشان تبقوا أنتوا تاكلوا اللي في السنابل والحيوانات تاكل الإيه؟ العيدان. أم قال لك ما دام الحيوانات هتاكل اللي في العيدان، ما هو سواء اندرس ولا ما اندرسش هيبقى امان، يبقى فزروه في سنبله، يعني السنبله اللي هي ايه؟ اللي فيها الوعاء، لان الحبه احنا نعرف ان لها وعاء ايه؟ وعاء ملازم اللي هي القشره اللي احنا بنسميها ايه؟ الرده. لما نيجي نطحن الحب القمح مثلا يطلع ايه؟ الرده، والرده بيبقى كم نوع؟ رده خشنه ورده مش عارف نمره 2. وبعدين النقي اللي هو الابيض اللي في وسط، وبعدين له قشره ايه؟ خارجيه. القشره الخارجيه اللي احنا بنعملها ندرس القمح عشان نعمل ايه؟ ندريه ونخلي الحبه بقشرتها. يبقى فيه غلافين اتنين للحبه، الغلاف الاول القشر اللي احنا بننفخه كده لما يجي يدريه، والقشره الثانيه القشره الملازمه. الحق سبحانه وتعالى في تأويل الرؤيا في الأولى بيقول اجعلوه في سنبله الأول، أدي السنبل. الثاني بقى اللي هي بتاعة القشرة دي يدلنا عليها في آية أخرى، يقول لك إياك إنك أنت تقول إن دي القشرة الثانية اللي على النقي بتاع الدقيق، إياك أن تقول عليها إنها بس فقط حافظة، ده حافظة ودخل في كيماوية الغذاء. الناس بقى اللي كانوا يعني مترفين قوي يعملوا ايه؟ يطحنوا وينقوا اسمها العلامه عندنا في الفلاحين، الدقيق العلامه يعني الايه؟ الابيض الصرف. الابيض الصرف ده اللي تعرفه ازاي؟ اذا خدت منه معلقه ولا بتاع وتاكلها تقعد ملياطه ببقك، انما ان ارقشتها بقشره ما تليطش ببقك. في تفاعل ربنا عامله كده، ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب قال والحب ذو العصف ذو القشرة. ودلوقتي اهتدوا الى انهم دلوقتي يعملوا ايه؟ الغذاء الصح انك انت تطحن الايه؟ القمح وتسيبه بقشره ويا بعضه كده، مش تاخد الدقيق وتسيب البتاع، واللي بياخد بقى الدقيق النقي ده ويقعد ولازم حياته، ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى، عوض عوض اللي خدته. نعم. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، هو ده اللي تدرسوه وتعملوه إلا قليل. ليه؟ قال لك قال لك مدام مقبل على 7 جاف ومقبل على 7 سنبلات خض، يبقى ما تفتحش بطنك بقى، كل على إيه؟ على قد القدر، إلا قليلا مما تأكلون. ليه؟ لأنك أنت هتستقبل 7 سنين اللي أنت هتزرعها دأب دي، هتعد 7 سنين إيه؟ جد اللي فيها الدأب دي هيجي فيها بعدها ايه جد، فلما تفرد بطنك زي ما كل سنه بناكله بقى ويخلصه، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، المساله مش عايزه كده، لان دي ايه؟ الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك، اي من بعد 7 اللي هتزرعوها دأب، 7 شداد. معنى شداد يعني الجد فيها فيه شده، ومعنى شده يعني يجهد، وما دام يجهد ما كانش عندك من الحصيله الاولانيه تبتدي ايه؟ تموت جوع. فايه؟ اعصم بطنك شويه وخد على القدر الضروري علشان تستطيع ان ايه؟ ان تستبقي الحياه، لان الاكل حاجتين اتنين،
الاكل يا متعه يا شيء علشان يمر عليك ويديك قوه تقاضي بها الحياه. احنا اغلب اكلنا المتعه، ولذلك ساعه ما نيجي ناكل يقول لك لازم تعملها حليب، احط شطه، احط توابل، احط مش عارف ايه، ده الاستمتاع مش علشان القوت. اللي عايز قوت بياكل زي ما ياكل بنزين، يقوم يعملوا سليق بس ومش عارف ايه ولا يحطش، انما دوك عايزه ايه؟ يبقى حاجه يعني يستطعمها كده ويستمخك منها زي ما احنا بنقول، واللقمه تطلع من نغشيشه ومش عارف ايه. دي هي اللي بيحصل. وبعدين كونه يمر عليه ويديله فايده ده موضوع اخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الحكايه دي فكلوه هنيئا مريئا. هنيئ هتستطعمه يبقى حلو، بس في حاجه تستطعمها وبعدين تتعبك بقى تقول اديني قرص فوار، اديني مش عارف ايه، اديني الحموضه، اديني مش عارف ايه. هو هنيئ صحيح لحد ما اكلتم ايه انبسطت وتهنيت بيه، انما مش مريء. وفي حكايه اسمه يبقى مريء وتاكله كده زي اللي بياكلوه خضار مسلوق ومش عارف، هو مريء يدي القوه انما ايه ما يستسغش، والواحد كمان اللي كرهه ومالوش ملح. فربنا بيقول لك ايه كلوه هنيئا ايه، واخده الاثنين هنيئ وايه ومريء. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ما قدمتم لهن من ايه؟ من الباقي بعد الا قليل. طب وهي السبع الشداد ده سبع سنين يعني شداد قوية تجه هي اللي حتاكل؟ ام قال لك خد بالك ان الحدث اي حدث يعوز زمن ويعوز مكان. مرة ينسب الحدث للزمن، اهي السبع شداد هتاكل، هي اللي هتاكل ولا هياكل اللي عايش السبع سنين؟ يبقى نسب الفعل الى مين؟ لان ده الملابس الاول، ما دام سنان شديد يبقى الزمن هو اللي شديد، يبقى نسبها الى الايه؟ الملابس الايه؟ الملابس الاول. مرار ينسبها للمكان، يقوم يقول لك واسال القريه التي اسال القريه. وانا هسال القريه ولا حسأل أهل القرية؟ أنا أسأل أهل القرية. أم قال لك أهو يعبر عن المكان ويراد به الحدث، ويعبر عن الزمان إذا كان للمكان خصوصية في الحدث أو للزمان خصوصية في الإيه؟ في الحدث. فنسب الأكل من للسبع الإيه؟ سبع شداد يأكلن. السبع شداد دي اللي هتاكل إيه؟ اللي هتاكل ما قدمتم. قدمتم لهن أي من الإيه؟ من الكب. إلا قليلا برضه السبع شداد حيأكلن ما قدمتم لهن من التوفير في السبع سنين الإيه الخاصة، إلا قليل برضه، قليل مما إيه؟ مما تحسنون. تحسنون كلمة حسن معناها الامتناع، يقول لك عملوا حسن يعني يتحصنون فيه إن هاجمهم الأعداء بحيث يمتنعون عليهم، محدش يقدر يوصلهم. كل المادة فيها إيه؟ الامتناع. يقول لك والمحصنات من النساء، يعني الممتنعات عن عملية الفجور دي في الحرائر أو التي أحصنت فرجها، كل دي معناها إيه؟ معناها الامتناع. طب إلا قليلا مما تحصنون. أم قال لك أنت حتاكل من أول سنة وتاكل من ثاني سنة وتاكل. مش عايز تقاوز؟ هتعوز تقاوز، يبقى هتاكل في السبع الشداد تاكل كل اللي يتوفر، ولا تسيب شويه عشان تزرع بكره؟ سيب شويه عشان تزرع ايه؟ يبقى عشان تمنعون انقراض النوع، او تمنعون ان كنتوا بقى بعدين تتعرضوا لانكم ما تلاقوش الحب اللي ايه؟ اللي تزرعوه. يبقى اللي انت هتمتنع عنه ده علشان استبقاء الايه؟ عشان استبقاء النوع. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني تمنعون أنفسكم من أكله لتستبقوا النوع اللي إيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله، هذا أمر خارج عن الرؤيا، لأن الكلام في سبع بقرات سمان يأكلنهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر أخرى، انتهت الرؤية عند كده ولا لأ؟ أم قال لك بالعقل كده، ما دام جه سبع سنين خصب وقال ازرعوا فيها دأبا وهتيجي سبع شداد تأكل، ما دام

عين الاكل من الخصب السبع الشداد، يبقى معنى بعد السبعه هتنتهي. ده بالايه؟ بالعقل. هو خد الرؤية من أولها وبعد ذلك حكم العقل في إيه؟ طب كلمة إن يجي بعد خصب عادي، أم قال لك الخصب العادي دي يمكن يدي لهم على قد ما كان بيدي لهم الأول سنة بسنة،

مثلا تمر ولا بتاع ولا نزلته من على النخلة وقعدت تاكله منه ومش عارف، وبعدين تقول اعملوا لنا شويه عجوه، اعملوا لنا شويه مش عارف جففوها، يبقى دليل على ان ده ايه، عندك سمسم وقعدت تاكل، عندك زيتون وقعدت تاكل، وبعدين تقول اعصروا لنا بقى شويه السمسم دول، يبقى فيه يعصرون يدل على انه سياتي خير فائض عن الاغاثه. هذا الخير الفائض عن الاغاثه تقدروا تعملوا منه الايه، الاشياء اللي تقدروا الايه تدخروها في ايه، فيما بعد. ما قالش بقى طب هذا الكلام بين مين ومين الان؟ بين يوسف ايها الصديق وبين الذي ظن انه ناج اللي هو جه وراح. برضو القران ما قالش فذهب الذي مش عارف ذهب قال ارسلوني الى الملك واخبره وقال له ما اللقطه دي برضو ما ايه ما جاتش، لانها امر معلوم بلحم القصه الثانيه بالقصه الاولى ضروره ان يوجد بينها فارق. هناك سيدنا سليمان لما قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، قال سليمان يخاطب الهدهد وبيقول له روح بكتابي للجماعه اللي انت قلت عليهم اني وجدت امراه ايه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم وجدت الى اخره. والهدهد كده يقول له يقول للرسول اللي ربنا سخره له وملكه له يعمل كده، انا احط بما لم تحط به. شوف كلمه الحق وشوف كلمه وقبوله سليمان لها، هدهد كده يقول انا احط بما لم تحط به، انت ايه يعني واخد ال، يبقى ده دليل على ان الانسان لا يحقر شيئا ما في الوجود، ما يحقرش حاجه في الوجود، لان كل حاجه لها ايه، لها مهمه، ساعه مهمتها اللي مش عندي تبقى هي احسن منك. وقال الملك ائتوني بي، يعني حينما ذهب. المهم كنا بنقول في قصه سليمان قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. معناها ايه؟ فاخذ الهدهد الرساله وراح وعلى مجلس الملكه والقى الكتاب وقعد تقرا الايه، قرت الكتاب فعرفت اللي فيه، فجمعت اهلها واهل المشوره وقالت لهم كذا وكذا. مش معناها كده، لكن ما قالش القران كده، قال له اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. كلمة النراح ورملها الرسالة وهي أرتها الأول وبعدين جابت الملأ، موضوع طويل. شوف إزاي الأداء البياني بيعمل إيه. كذلك هو سمع الكلام من يوسف، ومعنى هذا أنه ذهب إلى مجلس الملك وقال وقال وقال. فلما سمع الملك تأويل الرؤيا اللي حملها له الرسول قال بعتولنا الجدع دي، ده علم إيه الواسع دي بقى، الملأ ده كله قول أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وده قاعد عمال ده حاجة ما يحرص عليها وما يصحش مملكتي تخلو من ايه منه. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول كان معناها انه قعد في السجن بقى وشكي بالسجن ومش عارف ايه، كان يقول له طيب وياخده في ايده ويمشي، قال له لا انا مش هتنقل من هنا الا لما تروح للملك وتشوف الحكاية بتاعت النسوة اللي قعدوا يقولوا علي كذا وعلى كذا وكذا وكذا. الله، يبقى حرص على ان لا يستجيب الى مخلص من عذاب السجن الذي هو فيه، لا يذهب الا اذا برئت ساحته براءه يعرفها الملك، لان من الممكن ان دي سترت عن اذن الملك. لا اقول له على الحكايه دي، اقول له ايه له اسال النسوه ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. الله، اذا معنى ذلك القصه، لان احنا قلنا القصص القراني مش جاي عشان يقول لي حكايه قبل النوم، مش عايز يقتل الوقت، ده بيديني قصص عشان استنبط منه عبرة، هذه العبرة تخدمني في قضايا الحياة. إذن براءة الساحة أمر يهم الإنسان، علشان الشيء اللي يبقى فيه ريبة يبقى ننتهي منه. فقبل ما يروح عارف ائتوني به، يعني إيه لازم هيقربوا بقى ويقعدوا، وليه يترك الحكاية دي نغزي، يجي واحد يقول له أنت جايبه ما أدريش هو كان المسألة بتاعته مع امرأة العديد ومسألة بتاعته مع النسوان، قال لا قبل ما نروح ننهي المسألة دي، ننهي المسألة. ولذلك سيدنا رسول الله يقول ايه، رحم الله أخي يوسف لقد كان كريما. حينما جاءه الرجل ليسأله عن تفسير الرؤية كان معناه يقول لا أنا ما فسرش إلا لما طلعوني من السجن، فسر. طيب الحتة الثانية كان كريما حينما قال ايه ائتوني به وراح له علشان ياخده، قال له لا انا مش هتنقل لما تشوف الحكايه الايه

الاولانيه. الحكايه الثالثه انه ستر على امراه العزيز ودكن حكايتها خالص، واتكلم عن ايه؟ النسوات اللاتي قطعنا ايه ايديهن. يبقى معنى ذلك انه بينك ان الكريم ما يش يستغل المواقف استغلال احمق، لازم ياخدها بقدره، لازم ياخدها ويرتب. قال لك انا هروح عند الملك ومن قلقتوني بيه وحقه باب اسير عنده والعيون بقى تتطلعني والمش عارف ايه والمكائد بقى اياها والبتاع ومش هيجد وفجوه عندي الا ايه، فدي ننهيه. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. ربي عالم، انا مطمئن للحكايه دي، انما المساله انا وياكم ماهيش المساله، لازم هو الملك يعلم راخر. انا عايز اوضح حد لهذه المناعه. يبقى اذا دع ما يريبك الى والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ الايمان بالله انك انت لا تقف موقف الريبه، ما تقفش موقف الريبه، يعني الامر اللي يجيب لك منه ريبه ابعد عنه. ليه؟ لأن الناس مش كلهم بيحبوك، والناس لما يشوفوا واحد نبي يقعدوا بقى يتقولوا عليه الايه؟ الأقاويل. فأنت لازم تحتاط لنفسك عشان ما تقفش نفسك موقف الايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المعتكف مش واحدة من نسائه بتكلمه، وبعدين مر عمر ومر الجماعة قال ايه؟ على رسلك يا عمر إنها فلانة، يعني زوجتي. قال له يا رسول الله عليه، قال له ان الشيطان لا يجري من الانسان مجرى الايه؟ مجرى الدم. اذا برضه مش عايز يقف موقف الايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن موقف التهم. يبعد ايه؟ يبعد نفسه. ان ربي بكيدهن عليم. طبعا جه الملك وجاب النسوه بقى وقعد يخاطبهم، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هي المراودة كانت من مين؟ ده المراودة كانت من امرأة العزيز، وهم كانوا في مجلسها ومش عارف ايه. ما احنا قلنا بقى وإلا تصرف عني كيدهن ويدعونني. قال لك ما احنا قلنا دعوة الإشارة ودعوة العين ودعوة الانفعال بقى والشغلانة دي بقى. قال ما خطبكن، ما خطبكن؟ الخطب حدث، ولكنه ليس حدثا عاديا، حدث يتكلم به الناس، ويتكلم به الناس مش كلام عادي، ده كلام خطب، ويقعدوا بقى يعملوا له ايه وده يتكلم وده يتكلم. يبقى الخطب هو الحدث الجلل الذي يتحدث به الناس، لا حديثا سويا بينهم وبين انفسهم، ولكن حديث يصل الى مرتبه الايه؟ ان يخطب فيه. يبقى ده حدث ايه؟ ولذلك سيدنا ابراهيم قال للجماعه الملائكه لما ما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلت. اطمئن انت، انا ارسلنا الى قوم ايه؟ سيدنا موسى قال للسامري ايه لما راح العجل ومش عارف، قال له ما خطبك يا سامري؟ فما خطبكن اذا عملها مساله ايه؟ مما يدل لان الملك لما قال ما خطبكن وهزته الحكايه وراودتن يوسف عن نفسه اعتبرها خطبا، مما يدل على ان فيه قيم برضه ولا ما فيش قيم؟ فيه ايه؟ فيه قيم. ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يبقى هم اتكلموا في جهته هو، انما مساله احنا راودنا ولا ما راودناش تكنوا. قال لك وهي دي المهمة، لأن المهمة إبراء ساحته عند مين؟ عند الملك. وقلنا حاشا لله يعني التنزيه، والتنزيه معناها إيه؟ حاشا لله يعني ننزه يوسف عن مكة، وتنزيهنا ليوسف أمر لمين؟ لله. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الله. طب هو قال ما بال النسوة وما قال لك ما هيش دخلة في النسوة، ما هي برضو دخلة في النسوة، ويبقى الملك برضو جابها رقرة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني لم يعد هناك مجال للإيه؟ للستر. أنا من ناحيتي راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يمكن يفتكر إن أنا لما ما استجبش لي قعدت برضو أعمل له مكائد وأعمل له دسائس وأعمل له مش عارف إيه. أنا لما قالوا هاتوه ما عرفتش ليه، لأن عارف أنه إيه، مما يدل على أن شرة الإنسان تتوهج حين غرض خاص، حين يهدأ الغرض ويذهب يرجع إلى توازنه الكمالي في نفسه. وربما جعل من الزلة الأولى في الخاطر السيء وسيلة إلى الإحسان فيما ليس له فيه ضعف، حتى تستر هذه في ظل قول ربه إن الحسنات يذهبن السيئات. ولو أن إنسان عمل سيئة وواحد فضحها عليه يبقى حرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة. فربنا بيقول لا، سيبوها لوحدها كده لعل دي تبقى حاجة تلهبه إنه يعمل إيه أشياء عشان تذهب هذه. ولذلك قالوا إذا استقرأت الناس اللي لهم أنفاس قوية قوي في الأخلاق وفي الدين تجد كانت عندهم ناحية ضعيفة في ناحية، وبيحاول يعمل إيه، يعمل إن الحسنات يذهبن الإيه، سيبني يا واد جامع الصدق مش عارف إيه، يعمل إيه يعمل إيه حاجة في إيه، في باله، في باله عنده شيء عمال يلهبه يقول لك يعمل دي. فإذا الحق سبحانه وتعالى بالسيئة الواحدة يعاقب، يقوم الإنسان الإنسانية تحرم من حسنات ذي السيئة الواحدة، يقوم ربنا يقول إيه، أنا سترتها علشان تنتفع أنت بإيه، بحسناته. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني في غيبت قلت الكلام اللي هو إيه يبقى في صالح، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يبقى لابد أن يفضح، زي ما بيقولوا الجريمة لا في إيه لا تفيد، برضو لازم الايه المسائل تتضح فيما بعد. وما ابرئ نفسي، طب هي انا راودته عن نفسي، قالت انا ما حبيتش ابرئ نفسي، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. النفس تبقى على اطلاق، ما دام النفس أمارة بالسوء يبقى زي ما انت بتقولي كده برضو هو يوسف نفس، يمكن برضو قالت إلا ما رحم ربي لا مرحوم يعني، فبرضو ما حبتش. إن ربي غفور رحيم، وإحنا قلنا بقى غفور ورحيم معناها غفور للذنب وللزلة، ورحيم يمنع الإنسان بعد ذلك أن يقع في زلة إيه أخرى، لأن في حالة تشكي من داء وفي حاجة تديك مناعة أن يصيبك الداء. وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء ورحمة. الشفاء إن كان عندك داء وتسمع القرآن يقوم يشفي لك الداء اللي عندك، ورحمة لما تاخد منهجه ما يخليش الداء يجي، يبقى ديك في طب علاجي وده طب إيه وقائي. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ما يخليش الكيد يصل إلى منطقة أبدا، منطقة الحق والوضوح لازم يفضحه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ما أبرئ نفسي دي برضو من تمام قوله، بعض العلماء قال لك ده كلام يوسف لما حصل قالت هي كذا كذا كذا كذا كذا كذا، هو من نفسه قال بقى أنا ما برأش نفسي، النفس برضو أمارة بالسوء إلا ما رحبه. ليه إيه؟ أم قال لك لأن في ساعات يجي غرور الإيمان، غرور إيه الإيمان، وقال إن كان حصل لي جاي من تصرف عني كيدهن، ودي جاي من مين، من رحمة ربي، إنما أنا كبشر مجرد عن المنهج ومجرد عن العصمة من الممكن أن يكون مني كذا وكذا وكذا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، شوف من لطف الله قال إنها أمارة، فيه فرق بين آمرة بالسوء وأمارة بالسوء. آمرة يعني تقع منها الإيه مرة، إنما أمارة شغلتها كيف ليه، أم قال لك لأن التكليف

0: الصفات الإلهية كلها إما أوامر وإما نواهي. الأوامر بتبقى صعبة على النفس إن الواحد يعملها، والنواهي عزيز على الإنسان إنه يسيب المتع دي واللي مش عارف الإيه وكده، مسألة يعني مش. أم قال لك والنفس عايزة الأشياء، ولذلك يقول لك إيه، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة والنار بالشهوات. يعني حاجة بقى تغريك بكذا وتغريك بكذا، العقل يعمل إيه بقى؟ ينظر إلى غايات البعد في البعد، حاجة بعيدة يمكن القيامة بقى، البعد هيحصل إيه؟ يبقى إذا ما تنظرش إلى اللذة العارضة الوقتية إلا إذا نظرت معها إلى الغاية، تصل إلى إيه؟ لأن شيء هتستلذ به لحظة وبعد ذلك تشقى به زمنا طويلا، يبقى لازم إيه؟ ولذلك قلنا أن الذي يسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب العقوبة، ولو استحضر الثواب على الطاعة والعذاب على المعصية امتنع. ليه؟ أم قال لك ولذلك يقول الرسول لا يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن كده ومستحضر هيحصل له إيه؟ ما يحصلش. ولا يشرب الخمر حين يشربها، اما امتى تحصل له دي؟ يستر دي بقى ساعه الايه، ساعه العمليه ما يفتكرهاش، انما لو حطها قباله يقول لك ما حطها قباله، ما هو بيدي مده، نقول له اهو الخطا في حساب المده، لان المده اللي بين الانسان وبين العذاب انا ما استطعش احددها، لان من مات فقد قامت قيامته، وانا اعرف اموت امتى؟ هذا مسألة يعني يمكن حالا هو أموت. الله يبقى ما تقولش ده بعيدة بقى، لأنك أنت ما تقدرش تحكم على الإيه، على البعد. البعد ده. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به. طب ما هو إيه، هو قال إيه؟ قال الملك ائتوني به أولا، فلما جاءه يبقى الموقف ده، بقول الموقف ده انتهى. وأدار الملك رأسه في الود، ما خيله إيه، ما عظمته إيه، أخلقه إيه، يعني مش في الجلسة كده الواحدة، لازم قاعد بقى وقاعد يستشير وقاعد يتكلم وبتاع. يبقى قال ائتوني به مرتين، مرة ائتوني به من السجن علشان نتكلم في الموضوع، ومرة ائتوني به يعني ليتولى إيه الأمر عندي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مراحل. يبقى الأول تفسير الرؤية جابه من السجن، وبعدين قعد أدار المسائل بتاعته في رأسه، قال لك ده ينفعني ويبقى إيه أستخلصه لنفسي، يعني المستشار البتاع، ويبقى مكين وأمين عنه. إنما على طول كده قال لك لا، في ساعات يبلغك عن واحد خلال طيبة كتير تعشقك فيه، إنما لما تقعد وياه هبوا لقاءه بيك واجتماعه بيك كده بيبقى تقيل على قلبك. فقال كلمه بقى، يعني ايه ابتدى يعني يبقى فيه فرق بين حيثيات الاستخلاص وبين الراحة في الاستخلاص. فلما كلمه يعني زي ما احنا نقول، وبعدين جابه اخذ يد ايه، اخذ ويدي وياه، وبعدين لقاه مش عارف ايه، ولا الاول واثق من الحكايه بتاعت علمه ومش عارف ايه، وانه امين وحفيظ وكل حاجه، انما انا عايز بقى المساله الثانيه، لان ما دام استخلصه لنفسي هيبقى وشه بايه، هيبقى وشه في وشي، وشه في وشي دي عايز معنى اخر. ولذلك انت مش تشوف واحد كده تقول لك يا شيخ انا اول ما شفته قلبي حبه، تبقى دي المراده في المستخلص، ما يجيش وقت تزهق منه، وبعدين تقول الله تعالى وين على العلم، ده دمه تقيل ولا مش عارف ايه، مش عارف. فلما كلمه وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. طب فايده الكلام ايه؟ هو هيستخلصه لنفسه، فايده الكلام ايه؟ اهي كلمه مكين امين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوه إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فَلَمَّا

وله من في السماوات

خلق الإنسان من عجل

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.